0: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
1: طالعة نازلي طالعة نازلي، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين د، واحمي رحلة استكشافاتهم.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي، خليك دائما متصل.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770111919، واتساب 730509509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني الجامعة اليمنية.

0: أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
6: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
7: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
6: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
7: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
6: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
7: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
6: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
7: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
6: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
7: برنامج الرياضيات الذهنية،
6: أكاديمية الخط العربي،
7: برنامج الطالب المعلم.
6: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
7: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
0: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
0: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001077 أو 777921435.
9: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
10: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
9: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء، ومع رجعتنا بنروح على توقعات وأحوال الطقس ليومنا هذا الأحد 14 من شهر يونيو 2026 للميلاد. You're listening to Radio Delta.

0: والبداية كما عودناكم مستمعينا الأعزاء مع التنبيهات التي يصدرها المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر للإخوة المواطنين.
1: إذن بداية من التنبيهات والتحذيرات، ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الإخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان ومن التواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.
0: كما ينبه المركز الوطني الإخوة المواطنين في الصحاري والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية من الأجواء الحارة وشديدة الحرارة، وينصح بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الظهيرة.
2: به مرتدي البحر والصيادين وربابنة السفن من ارتفاع الموج واضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن من
0: والآن مع درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لبعض المدن.
1: إذن البداية من العاصمة صنعاء، درجة الحرارة العظمى 32 درجة، أما الصغرى 16 درجة، وحالة الطقس صح إلى غائم جزئيا مع تشكل سحب ركامية.
0: في تعز العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، وحالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم مع أمطار رعدية.
2: في مدينة العلم والعلماء ذمار العظمى 30 درجة والصغرى 12 درجة، وحالة الطقس غائم جزئيا مع أمطار متفرقة.
1: إذن إلى إب الخضراء 29 درجة للعظمى و15 درجة للصغرى، وحالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم مع أمطار رعدية.
0: في سلة اليمن الغذائية صعدة العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع تشكل سحب ركامية.
2: إلى الضالع العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار متفرقة.
1: وفي مدينة الضباب المحويت 30 درجة للعظمى و 18 درجة للصغرى، وحالة الطقس غائم جزئيا مع أمطار متفرقة.
0: في عمران العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجة، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع تشكل سحب ركامية.
2: في جبل النبي شعيب 25 درجة للعظمى و10 درجات للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار متفرقة.
1: وإلى مدينة القلاع والحصون حجة 32 درجة للعظمى و22 درجة للصغرى، وحالة الطقس غائم جزئيا مع أمطار متفرقة وتشكل الشابورة المائية.
0: البيضاء العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا.
2: في ريمة العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، وحالة الطقس غائم جزئيا مع أمطار رعدية وتشكل ضباب.
1: وفي مدينة الدان الحضرمية سيئون 43 درجة للعظمى و24 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا.
0: في عتق العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا.
2: إلى العاصمة السبائية مأرب العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا.
1: وفي الجوف 40 درجة للعظمى و23 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع وجود عوالق ترابية.
0: البقعة العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة، وحالة الطقس صحو مغبر نسبيا.
2: في ثغر اليمن الباسم عدن العظمى 39 درجة والصغرى 30 درجة، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مغبر نسبيا.
1: انتقالا إلى المكلا 34 درجة للعظمى و29 درجة للصغرى، وحالة الطقس غائم جزئيا مع أمطار خفيفة.
0: وفي عروس البحر الأحمر الحديدة العظمى 37 درجة والصغرى 30 درجة، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا.
2: في جزيرة العجائب سقطرى 35 درجة للعظمى و28 درجة للصغرى، وحالة الطقس غائم جزئيا مع أمطار خفيفة.
1: وفي الغيضة 33 درجة للعظمى و27 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار متفرقة.
0: أما في زنجبار العظمى 38 درجة والصغرى 30 درجة، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا.
2: إلى المخا العظمى 38 درجة والصغرى 30 درجة، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مغبر نسبيا.
1: وأخيرا في محافظة لحج 40 درجة للعظمى و29 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار متفرقة. Anytime, any place.
0: Radio Delta, number one dance station. كانت هذه درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لبعض المدن ليومنا هذا الأحد 14 من شهر يونيو 2026 للميلاد.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. صباح الخير.
3: يا صباح الانوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: اسعد الله صباحكم.
2: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
2: يا صباح. يا صباح الخير.
7: يا صباح الفل.
8: يا صباح البن. بن الكابوس.
9: احلى طريقه تحضير البازلاء الحاره مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم، من ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
10: مجموعة الكابوس.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صارع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
4: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
5: العنوان: صنعاء، شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7-30-20-24. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتيليجرام. العنوان: صنعاء، حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: مين بيحب الرسم؟
10: أنا أنا أنا.
9: مين بيحب يسمع حكايات؟
10: أنا أنا أنا.
9: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
11: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
12: Here we play with friends
11: and learn new things every day.
12: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
13: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
14: ألو،
15: هيا عطوا ولدي أختي.
14: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولة.
15: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
16: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
15: أي المستشفى؟
16: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال، وفوق هذا
15: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
14: يا سلام سلم.
16: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
15: بس عاد معي أمي ومريضين.
16: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
14: خلاص جاي لنا.
16: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
15: هيا جاي لنا في ساعة كتبي
16: الآن مثل الريح.
17: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
18: You just found it.

0: إذن في واحد من الناس في فقرة اليوم، في واحد من الناس ضيفتنا اليوم في الاستوديو الأستاذة أريج علي، صاحبة مشروع راما كيك. صباح الخير.
1: صباح النور والعافية.
0: مشروع راما كيك، بداية أنه حابين فقط أنك تعرفينا من هي أريج علي، ويعني كذا نعرف أكثر، ومن ثم نعرف عن المشروع أكثر، عن مشروع راما كيك.
1: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة الجميلة. أريج علي من مواليد 1992، أم لخمسة أولاد، الله يحفظك.
0: ما شاء الله ما يبنش خالص.
1: الله يحفظك. طبعا راما كيك بدأت من تجربة بسيطة، يعني من مطبخ بيتي. بدأتها من كيك، يعني لصديقة بدأت تقول لي ليش، لأنه دائما عندي يعني زي ما تقول لي فن في الطبخ، يعني نفس في، شجعتني قالت لي ليش ما تسوي لعيد ميلاد ابني، هذه واحدة من الأهل صديقتي أحلام. فأنا الموضوع في البداية كان خوف أنه لما الواحدة تسوي للبيت غير لما تسوي يعني كبيع وفيها فلوس وفيها كذا. بدأت بهذه الكيكة،
0: يعني ضبطت إذا هي من البيت وكذا،
1: أما أنني أبيعها البداية ما ضبطتش للأمان يعني،
2: بس الشغف موجود.
1: الشغف موجود، الحلم موجود، أنه عندي قناعة من داخل أن أنا قادرة أسوي هذا الشيء. فالحمد لله الكلمة اللي تجي يعني من الزبونة أنه ما شاء الله هي اللي بتخليني أنتج،
2: بتحفز منتج،
1: بتحفز أكثر، بتخليني صحيح. أبدع أكثر
0: صحيح.
1: فلما بدأت براما، طبعا راما هو اسم بنتي راما، فخليت كأنه الاسم باب أنه الجانب الدافئ، يعني أنه أي بنت هي تقدر تفعل بصمتها، أي مرأة تقدر أني تسوي، يعني ما بش أي صعوبات. صح أنه في صعوبات في البداية، بس ما فيش حاجة اسمها مستحيل.
0: صحيح. طيب محتويات راما كيك هو فقط للكيك ولا في أشياء أخرى؟
1: لا، بدأناها بداية بكب كيك الذي هو أصغر من الكيك، يعني بدأناها بكب كيك، بعدين وسعت المجال إلى الكيك، شيز كيك، تارت، الآن قدرنا أستقبل وجبات أعراس.
0: جميل.
1: طلبيات يعني عدد كال، يعني الآن قد معي فريق، في البداية هم أهلي والآن عندي فريق مساعدات، يعني أستخدمهم في وقت
0: إذا في طلبيات،
1: طلبيات في وقت المواسم. حلو. كمساعدة يعني.
0: طيب في صفحات معينة مثلا مواقع السوشيال ميديا لراما كيك؟
1: عندي في صفحة الفيس راما كيك.
0: حلو. تنزلوا فيها أعمالكم؟
1: كل طلبية نسويها ننزلها. حلو. نصورها تصوير
2: جديدكم منشور في الصفحة،
1: كل شيء موجود.
2: جميل.
1: في الانستغرام، في الانستغرام أريج هادي،
0: انستغرام أريج هادي،
1: أيوه، وفي الفيس راما كيك
0: بالإنجليزي. جميل جدا. طيب انتي بدأتي بقل يعني بكب كيك، والآن أصبحتي مدربة أيضا.
1: أيوة.
0: وعملتي دورات تدريبية؟
1: سويت دورات تدريبية، لحد الآن لما أجي أحصرهم تقريبا ما يعادل 60 دورة.
0: جميل.
1: الطالبات على مستوى يعني على تواصل معي الآن.
0: جميل.
1: ممكن أقول النجاح.
2: كم عدد مثلا في الدورة الواحدة؟
1: العدد من 16 إلى 20، ما منكثرش بحكم أنه يقدروا يستوعبوا ويقدروا يفهموا يخرجوا بنتيجة معينة.
0: فين بتكون هذه الدورات؟
1: في معاهد يتواصلوا معي، في جميل. مراكز خاصة يتواصلن معي على أساس أنه مدربة راما كيك. الحمد لله النجاح اللي أحس أني وصلت له ما يطلبوني بالاسم. يعني إحنا نشي ندرس عند راما كيك.
2: جميل.
1: النجاح أيضا لما أشوف طالبة درسها قبل فترة الآن معها مشروع. فهمتيني؟
0: صحيح.
2: طيب، الصعوبات اللي واجهتيها وما زالت تشوفي أنها مستمرة، أو بحكم الوضع الذي إحنا بنعيشه، عدوان، حصار، تشوفي أن هذه الصعوبات ما زالت حاضرة وموجودة؟
1: في البداية الصعوبات اللي كنت أواجهها صعوبة انعدام الغاز، الكهرباء، هذه كان أول تحدي أن أنا أوصل له، يعني كان ممكن أوقات أني أضطر أني أخذ الغاز بأسعار أغلى، يعني السوق السوداء مثل ما يقولوا. الكهرباء تنقطع، وفرت بديل لها اللي هو المولد. يعني هذا كلها ما أنساهاش لليوم، لأنه يعتبرين دروس. يعني
0: كم عمر راما كيك؟
1: الآن لحد الآن أعتقد 12 سنة.
0: كثير. ما شاء الله ما شاء الله.
1: يعني أيوه. فالصعوبات اللي واجهناها هذيك الأيام الحمد لله الآن أحس أنه قدرنا نتخطاها ونتجاوزها.
0: جميل.
1: في صعوبات واجهها لحد الآن الذي هو ما فيش توازن في الأسعار، ما هيش ثابتة. يعني السوق،
2: أسعار المواد الخام،
1: أسعار المواد الخام، ولأن إحنا أصلا نستخدم مواد جودة وغالية، فممكن أنا أسعر للعميل سعر الكيكة
0: وروح يشتري الأشياء
1: وقد اشتغلت. صعب أن أنا أغير ممكن العميل يقول لنا رفعت السعر
2: نوع من المصداقية انه خلص
1: أيوة السعر اضطر ان انا اضحي واجيب له بنفس السعر يعني لحد الان هذا الصعوبات انا بنواجهها.
0: طيب في كمان مثلا صعوبات معينة بتواجهها في يعني ايجاد المواد نفسها؟ يعني احيانا يكون في طلب مثلا لقاته معين او لطلبية معينة وما تلاقيش المواد اللي تستعمليها في الطلبية.
1: هو لاننا دائما احطه في عندي في الفيس مثلا في صفحات التواصل لازم الحجز يكون قبل 4 أيام يعني لازم للعميل. ليش؟ لأنه ممكن أنا أدور حاجة لطلبة مش موجودة عندي يوم ثاني وقت أن أنا أدور بس الزبون اللي يجي مستعجل ممكن يشتي كيكة في صعب هذا الشيء ودائما أقنعهم أقول لهم صعب أنه في يوم لأنه المواد ما هيش موجودة مثلا ممكن عند التاجر هذا ما وفر ليش الكاكاو المستخدم مثلا عند هذا فهمتيني
0: أيوة.
1: فهذا الصعوبات اللي أواجهها أيضا صعوبة أن أنا في البداية أن أنا أقنع العميل انه مشروع بيتي وفيه جودة عالية يعني لا حد الان ممكن يجوا متخوفين بس طبعا هذه صعوبات قديمة الان الحمد لله في ثقة في الموضوع
0: صنعتي
1: يعني.
0: اسم وما ولك جمهور مهما كان
1: أيوة
0: يعني.
1: أيوة.
2: في ناس بيتجنب مثلا الشراء من المحلات فيكون عنده ثقة في الشيء
1: المنزلي
2: أيوة. من ناحية النظافة من ناحية الجودة من ناحية
1: صح.
2: المواد التي تستخدم في المنتج
1: صح. أيوة.
2: بخلاف الذي هو في المحلات التجاري مشي حالك
0: بس يطلع له جانبين أيضا في بعض الناس يتخوف من المشاريع المنزلية يقول لك قد يكون ما تكونش فيها جودة ومضبوطة بالملي زي ما تكون في المحلات التجارية فعشان تتغلب على هذه المشكلة لابد ما يكون في لك تجربة سابقة في لك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي
2: رامة كيك 12 سنة خبرة موجودة
1: خبرة موجودة وأيضا تجارب الناس يعني أنا حتى مثلا الصور الذي أحضهن ممكن تلاقوا في صفحتي الصور اللي هي قبل 12 سنة طبعا الشغل مختلف يعني
0: أكيد.
1: لحد الآن الاحترافية موجودة
0: أكيد.
1: ولا زلت أطمح أننا يعني لحد الآن ما أقولش أننا وصلت للمية بالمية
2: وهذا بيخلق ثقة ما بين مقدم الخدمة وصاحب المنتج والزبون سوق العمل وسوق المنتج لأنه في ناس بيتخوف أنه في بعضهم كبداية ينطلق سريع ما فيش جودة بينشر صور على صفحته
1: هذا غلط
2: الصورة في مكان والمنتج في مكان آخر
0: في صح
1: يعني هو بيهمه السرعة يشتو مثلا ممكن أنا أشوف تجارب لما يتواصل معي يشتين يفتحين مشروع يشتين يعني بسرعة يشتهرين لا الموضوع يأخذ وقت طويل يأخذ صبر يأخذ صبر يعني الاستمرارية موجودة بس السرعة هي غلط لما واحد يفكر أنه يسرع بس ما يفكرش في العواقب مثلا انا ايش فايدتي ان انا اسرع واشتغل حاجه مش مضبوطه
2: صحيح.
0: من الداعم لك
1: في البدايه
0: يعني اكثر حد وقف معك من 12 سنه ايام ما كنتي حاجه بسيطه
1: في البدايه على المستوى الرئيسي اهلي وزوجي ربنا يحفظهم زوجي بحكم انه يعني اعلامي وعنده زي ما تقولي خلفيه في هو اللي ماسك لي جانب التسويق
0: جميل
1: اهلي ايضا والدي هو فنان تشكيلي طبعا هو لو أقول لك أنه كل طلبية يشتغلها هو جنبي بحكم أنه إذا استنكت في لون معين أدعيهم كيف أخلط اللون هذا كيف أسوي أيه. هكا طبعا هو الدعم أيضا أنه هو دائما يقول لي أنا بنفسر نفسي فيش يعني لأنه تجارب الأعمال هو دائما يحفزني أنه لا تكون تهمي مثلا الربح بقدر ما تهمي أن أنت صنعتي حاجة
0: تطلع بعمل جميل
2: لأنه أيوة. إذا طغل جانب المادي على الإبداع أيوة. أيوة. بيموت الإبداع
1: خلاص يحس الواحد أنه بس بيشتغل شغل تجاري ما صحيح. بيشتغلش بحب وشغل
2: الله.
1: الوالدة الله يحفظها دعواتها أختي الوحيدة أنا عندي أخت فقط أحلام أولادي بشكل عام أصبحوا فريق يعني ممكن نقول في طلبات العرس الكل بيشتغل يعني
0: جميل جدا
2: لفت بالي شيء انه قلت الوالد فنان تشكيلي فربطت ما بين الجمال الفن التشكيلي وما بين المنتج اللي بتقدمه
1: بالضبط
2: الترات والاشياء
0: هذه طلع على مستوى اختيار اللون
1: هو التزيين التزيين
0: على مستوى اختيار
2: اللون
1: لانه فعلا مثلا عندنا لون عنابي صعب التاجر ما يوفر لنا اللون العنابي اذكر كان معي طبعا كيكه طلبوها كلها عنابي على لون الكيس الذي هو في التوزيعات مدري ايش ودورت اللون هذاك ما حصلتش لما سالت الوالد يقول لي اخلطي الاحمر مع اخلطي مع طبعا ويخلط لي جنبي الوان
2: جلد
1: وما شاء الله تبارك الله يضبط
0: جميل
2: ما شاء الله
0: جميل
1: طب
0: في اشخاص عندهم يعني روح الشغل هذا وعندهم كفاءه وعندهم قدره انهم يشتغلوا ولكن تحس انه في حاجه بتقيدهم دائما. مثلا في بنات تكون مثلا مبدعه ما شاء الله عليها وتقدر تفتح لها مشروع وتقدر تربح منه، ولكن تكون متخوفه دائما انه انا بنجح ما بنجحش، بدخل في دوامه ولا ما بدخلش في دوامه. فاحنا نشتي منش تقدمي بس نصيحه للأشخاص اللي عندهم فكرة مشروع ولو بسيط ومهما كان بسيط، بس إنه كيف ممكن أبدأ؟
1: شوفي أنا تجربتي بدأت من الصفر، بدأت ممكن بفرن بسيط جدا بأدوات منزلية بسيطة. نصيحتي الواحدة إذا عندها حلم في هذا الجانب، جانب الأكل، ما توقفش إنه ما عنديش مثلا الأدوات الفخمة الذي تخليني عندي مثلا مضرب واحد فقط يدوي. أنا بدأت بمضرب يدوي، الآن ما شاء الله تبارك الله عندي 3 عجانات، يعني حجم كبير. نصيحتي أنه ما توقفش أو تقول أنه ما عنديش حد يدعمني، لا، أنتي دعمي نفسك، أنتي دعمي نفسك، أنتي دوري، يعني فتشي على الهواي اللي داخلك
0: وصبري نفسك بالأول،
1: يعني أؤمني بنفسك قبل كل الناس. صح أنه دعم الأهل والأصدقاء هو يعتبر أنه جانب،
0: لا، جانب كبير وجانب تأثير كبير جدا.
2: بس مثل ما قلتي إنه في ناس يشتي يبدأ من القمة بساعته،
1: يبدأ يعني من القمة وما يفكر شنو في أخطاء،
2: أدوات جودة، أشياء حاجة يعني متكاملة. لا، يبدأ بالشيء البسيط
1: صح،
2: ومعك بتطور.
1: أيه صح، إنه المواد الجودة هي رقم واحد في الأساس، بس إنه ما نخليها
2: مش المواد اللي بتصنعيها،
1: الأدوات اللي نشتغل فيها.
2: قلتي بديتي بمضرب يدوي،
1: بدأت بمضرب يدوي في البداية. بدأت تقري، طبعا ما فيش كهرباء، كان أغلب الأوقات أشتغل وأنا على ضوء الشمع أيام الحرب، أيام يعني هذه كلها مثلا تجارب واحد ما ينساش. وفخورة جدا إن أنا وصلت لهذا، مثلا اسمي وصل مقابلات، يعني يطلبوني إذاعات، قنوات تلفزيونية، زباين يجوا لي مثلا، حتى طلبياتي يتواصلوا معيهم في الخارج لأنهم شافوا في الصفحة يطلبوا لأهلهم. هذا الشيء اللي بيخليني أني يعني أواصل في المجال اللي أنا فيه. طبعا الحاجة الذي هو صعوبة ألاقيها مثلا التبخيس في السعر، التبخيس في أنه مثلا نصيحتي للبنات اللي بيبدأين، غلط جدا أن أنت تبدأي بسعر رخيص. بدأت في المشروع، لا أنا مبتدأة أبدأ بسعر رخيص عشان أكسب الزبائن، هذا غلط. لا، أن أنت بتبخسي، قدري وقتش، قدري جهدش، قدري تعبش،
0: وموادك اللي
1: بتستخدمها، قدري المواد اللي، لأنه عاد بدأي بهذا السعر. أنا مش معناته أني بنقول لا ترفعوا السعر، لا، يعني مثلا أنا مش
2: بالشيء المعقول،
1: بالشيء المعقول اللي يرضي، لأنه مهما كان مجالنا هو مشروع كمالي، ما هو شاذك المشروع اللي الناس كلهم عيطلبوا. لا، انت بتقي بحاجة بسيطة، بس ما تبخسيش في شغلش، لانه اغلب البنات اشوفن الان مطالباتي ممكن جالسة على سعر معين وما انطلقتش. ليش ما انطلقتش؟ ما تحفزتش، ما وجدتش الربح هذاك اللي يخليها يعني تأهل نفسها، يعني فهمتوا قصي؟ انه لازم الواحد يقدر تعبه وجهده. في الأول والأخير الزبون الراضي هو بيجي بلش عشر،
2: وجودة المنتج
0: والجودة هي اللي،
1: الجودة اللي بتخلي الزبون
2: صح
1: يرجع.
2: صحيح.
1: النظافة هذا أهم شيء، النظافة، الشغل بحب بشغف، يعني هذه كلها دائما أنصح البنات المبتدئات إنه لما تبدئي حتى لو غلطتي، مثلا الكيكة الهابطة، الكريمة اللي تسيحي، وكلها ما هوش فشل أبدا، ما هو فشل. في بنات يعني خلاص يتواصل معي أريج إنه خربت الكيكة، أنا خلاص ما عاد شقد
2: شعر بإحباط.
1: أيوة، إحباط شديد، لا، ما هوش فشل، هو لا دروس. دائما أنصحن نوتة عندك، سجلي كل حاجة، حتى الحاجة اللي غلط سجليها. في الطلبية الثانية أنت حتعرفي ما هو غلطش.
0: صحيح.
1: أيوة، فهذا أبدا ما هوش فشل، ما هوش عائق إن أنا مثلا خربت الكيكة خلاص بطلت معك.
0: تعملوا الكيك اللي هي تبع الأعراس اللي تجي طبقات كبيرة
1: الأدوار. أيوة.
0: بأدوار.
1: أيوة، عندنا جميل. كيك فلين، وعندنا ديكور، وعندنا كيك حقيقي. طبعا عندي مصممين للستاندات، يعني مهندسين معينين في هذا الجانب.
0: جميل جدا. طيب الطلبيات لما تكون مثلا لأعراس أو شيء، إيش ممكن إنها تتضمن داخل البوكس؟
1: إذا هي أعراس إحنا نوريهم صور من منتجاتنا السابقة
2: وحسب اختيارهم.
1: كيف؟
2: وحسب اختيارهم.
1: وحسب اختيارهم. لا، أنا عندي منيو كامل، مثلا البيتزا، ميني بيتزا، تشيز كيك، البقلاوة، أنواع المعجنات، السندويشات، أنا مسوية كل منتج جنبها السعر، بحيث أنه بدل ما يقولوا لي بكم بكم بكم، خلاص يشوفوا ميزانيتهم وسعرت لهم حتى الفلين كم سعره، بحيث أنه هم يختاروا كامل المكونات اللي داخل الطبق، وبعدين يجيبوا لي العدد كامل كم.
0: جميل جدا.
2: في طيب، في المناسبة هذه تلاحظين أنه في صعوبة بإقناع الزبون أو صاحب الحفلة أو العرس؟
1: المناسبات الكبيرة قصدك؟
2: أيوه. يكون في صعوبة بإقناعهم،
1: لأنه مع الأسف في محلات تجارية الوجبة اللي أنا أبيعها بخمسمائة أو بستمائة عندهم بمئتين وخمسين
2: بس يعني مش نفس الجودة أكيد
1: ممكن نفس الشكل أو نفس الشكل أو نفس
2: أو الكمية
1: بس الجودة ما فيش خالص. ولما يجوا لعندي أنا يعني مؤمنة أنهم بيجوا هم يشتوا بس أنهم يقولوا لي طيب ليش يا أريج إحنا حصلنا وإحنا نشتي من عندك. يعني مثلا ممكن سعر المنتج عندي سندويش مثلا عندي بحشوة لافا هي حشوة لبنان من شغلنا يعني من اختراعنا سعرها ب 300 بس سعر الجملة 150 هي جاية لي توريني طبق كله ب 150 أقول لها طبعا في فرق
2: طبعا ذوقي
1: أقول لها ذوقي ذوقي في حق تقول لي كيف طبعا لأنه إحنا مش شغل يوميا
2: حسب الطلب
1: مثلا في حالة معي طلبية أتواصل معهم اليوم معنا كذا ممكن تجوا تذوقوا طبعا في فرق لو ما يذوقوا أنا ما عيبش المحلات التجارية الله يرزق كل واحد بس هم بيخلونا نواجه صعوبة المواد اللي بياخذوها ما هيش جودة
2: الرخيص
1: فالمنتج بيكون فرق في الطعم يعني جدا في التذوق فرق.
2: على فكرة أنا عندي ثقة أنه الشيء الذي بيكون سعره في فرق ما بينه وبين التجاري وما هو حسب الطلب يصنع
1: حسب الطلب صح
2: في يكون جودته ممتازة حسب الطلب
1: ايه
2: أما ما كان تجاري تكون جودة فيها وفيها من ناحية المواد من ناحية الجودة من ناحية
1: الشغل
2: نفسه
1: الشغل الإتقان أيوة. صحيح

0: زبون الزبون أو الزبونة ينسى شكل الكيكة, بس مش ممكن ينسى إن الوقت تأخر
1: أو مذاقها
0: أو الوقت تأخر أو إنه فاتتها الموعد, يعني تأخرنا فيه وصل. فالوقت يعني إلى جانب الجودة رقم واحد الوقت.
2: صحيح.
0: يعني
2: الالتزام بالموعد.
0: الالتزام بالوقت.
1: لأنه عندما أنت قلتي إنه ترح لي مساحة.
0: مساحة للوقت. مساحني أوفر المواد.
1: أوفر لك المواد ووصل لك شيء فيه إبداع وفيه روح. لشغف العمل هذا الشيء.
0: طبعا الكيكة ما هوش في يوم شغلها, في يوم يومين. أيوه. شغلها يعني مثلا ممكن أنا أحتاج يوم واحد أوفر المواد, اليوم الثاني أحتاج أن أنا أخبز الكيكة وأحطها على جنب. من الليل ممكن إذا هم يشتوا التسليم ظهر ممكن من الليل أني
1: أبدأ
0: أحشيها, بس أحشيها فقط وأحطها في الثلاجة اليوم ثاني.
2: يعني التزيين حتى يجي يوم
0: التزيين آخر, التزيين يوم ثاني وقت التسليم. يعني يعني في خطوات, في خطوات عشان أقدم حاجة تبهر. بس مع الأسف ممكن نقول 30% من الزبائن ما يقدروش هذا الشيء. ممكن تواصلوا معي قبل الظهر نشتي كيكة للمغرب.
1: نسبة 70 حلوة إذا في ناس واعين. 70%
0: أنا يكفيني حتى 50% حلو. يقدروا عمل, يقدروا أني أجيب لهم منتج ممكن ما ينسوش طول حياتهم. والحمد لله, الحمد لله الحاجة الذي بتخليني أفخر أن أنا جميل. إنه الواحد طلب مني مثلا لخطوبته, عملت كيكة لخطوبته, للعقد, للعرس, جابوا النونو الأول, جابوا النونو الثاني,
2: ما زالوا
0: يتواصلوا معي. طبعا
1: فخر
0: الحاجة أحسها أنه أنا بنصنع حاجة. التعب, الليالي, السهر, هذيك الأيام, الأخطاء الذي واجهتها, التجارب الفاشلة والغير فاشلة, حسيت أنه الله ما بيضيعش تعب أحد.
2: جميل جميل. راما كيك, رقم التواصل معهم 77-031-6211. كمان في معهم صفحات على الفيسبوك باسم راما كيك, وعلى الانستغرام أريج هادي. تقدروا سامعين الكرام تدخلوا على هذه الصفحات وتبدأوا تشوفوا الإبداع في راما كيك وفي الجاتوهات والمحتويات لمشروع, لهذا المشروع اللي بدأ من قبل 12 سنة وكان مشروع بسيط جدا وأصبح اليوم له اسم, وما شاء الله لها اسم, وأيضا يعني ما شاء الله ليش فاهمة كيف ممكن تتعاملي مع العميل وإيش ممكن يضايق العميل وإيش ممكن أنه يحببه أيضا في مشروعك. أنا سعيدة جدا بوجود مثل هذه المشاريع عندنا.
1: جميل.
2: سعيدة جدا بوجود مثل هؤلاء الأشخاص اللي فاهم فعلا إيش بيسوي وكمية الصعوبات هذه كيف قلبها إلى تحديات وقلبها أيضا
1: إلى نجاح.
2: كلمة أخيرة حابة أنك تقوليها أريج.
0: كلمة أخيرة لكل البنات, بحكم أنه تعاملت أنا مع طالبات كثير وأهلت ودربت, ما فيش حاجة مستحيلة ولا في حاجة صعبة طالما أنت عندك شغف وعندك حب.

0: القهوة، في جانب الكيك أو الطبخ بشكل عام، فتشي على هوايتش، اترحي في بالش إن الجودة رقم واحد، حتى لو كانت غالية، حتى لو كان العمل مثلا اللي عاد اشتغليه ما فيش عندش ربح ممكن 10%، لا استمري وعرفي إن الزبون بيجيب زبون. التجارب هذه كلها بتخلي البنت أو المرأة بشكل عام تحس إن هي قوية مستقلة بنفسها.
1: صحيح.
0: قادرة إنها تصنع من لا شيء، تصنع أكثر الأشياء اللي ممكن تكون يعني مفتقد لها.
1: إحنا يعني مرينا بظروف أصبحت المرأة قادرة أنها تفتح مشروع منزلي وتصرف على أسرة كاملة.
0: صحيح. هو باب الرزق هو رقم واحد، لأنه شوفي في بنات مع الأسف لو ما يجوا يسألون لا أنا ما مش باب رزق أنا بس هواي، لا أنا شي اشتغل، يعني يحسوا بإحراج في هذا الموضوع. يعني أنا نفسي ما أنحرج، إنه باب رزق الحمد لله هواية أصبحت باب رزق.
1: صحيح.
0: يعني قدرت لي
1: صحيح. بالعكس هذا نجاح لك أصلا.
0: نجاح إنه صح إنه زوجي الله يحفظه موجود، أهلي بحكم إن أنا عايشة عند أهلي. قدرت. المعادلة ما هيش سهلة ولا هي بسيطة، إنه مثلا تكون واحدة متزوجة وعندها مسؤوليات وعندها أطفال وعندها تحسأل الهواء تكلمتني ليش ما أفتح محل. طبعا المحل صعب أعتقد لأن عندي مسؤولية وعندي أطفال رعاية واحتياجات وكذا. بس أنا لجأت لباب التدريب والتأهيل بحكم أنه سهل جدا، ما هوش التزام، ممكن الدورة تأخذ أسبوعين غير لما الواحد يفتح محل. بنات ممكن يكون مثلا ما عندهنش مسؤولية ولا عندهن مثلا التزامات، عادي تقدر تفتح محل، قادرة تفتح محل.
2: أكلين أنه في ناس من بالجانب هذا أنه يقول لك فتح محل بيقتل شوية روح الإبداع عندي وما بيخلينيش متفرغ إلى عملي وشغفي الذين انطلقت فيه.
0: وش الاستمرارية إذا هي موجودة ممكن إنه يبدع أكثر. يعني أنا عن نفسي عادش لسه أشتغل فيه نمط معين إذا أنا متوقفة عن العمل، بس إذا أنا عندي استمرار في الشغل ممكن أنا أجو يعني أطور في الشغل أنوع.
1: صحيح.
0: فيه
1: صحيح. في الأول وفي الأخير أنا أشجعك جدا لفتح محل مهما كان، إنه لابد ما يكون في يوم
0: فيما بعد، ممكن أيوة ممكن فيما بعد 5 سنين إن شاء الله،
1: فيما بعد أنت قادرة أنك تفتحي محل ويكون له سمعته ويكون له اسمه وسيطة اللي فعلا يعني لابد ما يكون في محل في المستقبل، لأنه فعلا كمية الإبداع هذه على كمية الشغف بتخلي من هذا المشروع مشروع كبير جدا.
0: شكرا.
1: أنا أشكرك وأشكر تواجدك اليوم يا أريج. نعيد، راما كيك مشروع منزلي، تقدروا تتواصلوا معها عبر 770-316-2111، كمان صفحتها على الفيسبوك راما كيك، وأيضا على الانستغرام أريج من؟
0: أريج علي.
1: أريج علي. لا أقصد بالإنستغرام
2: أريج
1: الهادي. أريج الهادي. إذن سامعين الكرام، أنا كنت سعيدة جدا باستضافة اليوم الأستاذة أريج علي ومشروعها راما كيك، وأتمنى فعلا أنه يكون في دعم أيضا من المستمعين ويقدروا يدخلوا على صفحتها ويشوفوا كمان الأشياء اللي هي بتقدمها.
2: وإن شاء الله الاستضافة القادمة وأنتم في مشروع محل
0: إن شاء الله بإذن الله،
2: وانطلاقة تعتبر بعد 12 سنة انطلاقة جديدة
0: إن شاء الله،
2: للتطور وإبداع إضافة أشياء جديدة. عالم الابتكار هذا أو الشغف للحب أي مهنة أو أي شيء مجاله واسع، بتقدر بالضبط. تطور فيه وتقدر تخلق أفكار جديدة وإبداعات مش موجودة.
0: أكيد.
2: نتمنى لكم التوفيق والنجاح، ومشكورة على
0: شكرا للاستضافة،
2: على قدومك إلى الإذاعة.
0: شكرا.
2: وسعدنا باستضافتك
0: والله. أنا أسعد،
2: ونتمنى لك التوفيق والنجاح إن شاء الله.
1: أنا حابة أني أقول للمستمعين انتبهوا ما تدخلوش للصفحات، لأنه فعلا
2: أنا بنشوف الصور الآن
1: فظيعة،
2: ما شاء
1: رهيبة
2: الله.
1: رهيبة أعمال رهيبة. فإن شاء الله بإذن الله والله رهيبة جدا يعني، فإن شاء الله يعني كل المستمعين يدخلوا ويشوفوا الـ الـ الـ الـ الإبداع والجمال جدا في صنع الكيك فعلا
2: إن شاء الله.
1: إذن كانت هذه هي فقرة واحد من الناس اللي كانت ضيفتنا اليوم فيها الأستاذة أريج علي صاحبة مشروع راما كيك.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامج طبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.

0: بوتيباي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
2: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
3: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
2: في أيش متخصصين بالضبط؟
3: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
2: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
3: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
2: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
3: كل كوادر متخصصة من النساء فقط، ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
2: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
3: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
2: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
4: مستشفى الأمة التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأمة التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
5: ماشي كل يوم؟
6: أيوة.
5: لازم تأخذها كل يوم.
6: أي شيء؟
5: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
7: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
8: يا طعمة
5: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-8-4-8-4-60. شوية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم

0: قلبك يلشس.
1: رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء ومع رجعتنا بنروح على فقرة شفت وسمعت. طبعا فقرة شفت وسمعت بنبرز فيها الأشياء الإيجابية اللي شفناها أو سمعنا عنها وبنحث الناس عليها ومارستها بشكل مستمر، والأشياء السلبية بنطرح لها معالجات وحلول وبنحث الناس أيضا على تجنبها. اللي شفتيه وسمعتيه يا نسيم خلال الأسبوع؟
2: شيء محزن مزعج. رحمة الله عليه الشاب الملقب بالقعقاع بن عنتر، شاب يمني لقب بالقعقاع، سقط في فوهة بركان دمت في الضالع. وكان قبل فترة كان دائما ينزل فيديوهات وهو بينزل ويعمل حركات بهلوانية في الفوهة، فبدأ كمان يأخذ مثلا فلوس من الناس، ينزل يكتب أسماء الزوار، فبدأ يأخذها من جانب أنه عمل، يعني أنه أنا بين أشتغل هذا الشيء وبين أحصل عليه مبالغ. بدأ يعمل حركات بهلوانية نازل في، يعني شيء مخاطرة ويعني وشيء متوقع جدا انه يحصل في الاخير انه يسقط.
1: شفت الفيديو، هو كان بين الغطس للمياه في الفوهة الصغيرة، وفي في فوهتين.
2: ايوه، هذه مياه كبريتية حارة جدا،
1: لكن كان سقوطه للماء لما بينزل للماء بالفوهة الصغيرة.
2: أيوة.
1: الفوهة الكبيرة هو اللي توفى فيها.
2: أيوة، لأنه ما عدا يقدرش حتى أنه يخرج،
1: لأنها مندرجة منها. هي أولا حادة الجوانب في تحت مسلوبة شوية، وبعدين الوصول إلى الماء. وتقريبا رحمة الله عليه سقط وكان سقوطه إلى الحافة المسلوبة.
2: صح، ولو تشوف الفيديوهات حق اللي كانت من أول يعملها وفيديو السقوط تقول في في في رمشة عين، يعني مع انه كان في له فيديوهات بيعرف يتمسك وبيعرف يعمل الحركات هذه وبيعرف يطلع منها بسهولة.
1: وفت ساعة.
2: ايوه، لكن لما سقط يعني ببساطة بسهولة، هي بس فلت يده بثانية يعني. فسبحان الله الموت قريب جدا، يعني فليش نعرض حياتنا للخطر؟
1: في وسائل سلامة، في طرق اشياء. أيوة، يعني بيستخدموها المتسلقين لهذه الاماكن،
2: لابد ما يكون اقل شيء في خيط
1: من
2: ماسك لك من
1: حبل
2: فوق
1: او حبل ماسك لك. معدة التسلق هذه متوفرة، يطلبها واحد ياخذ طريق السلامة.
2: صحيح،
1: والاجل هي في الاول والاخير بيد الله.
2: صحيح، انا للامانه زعلني جدا
1: تأثرت جدا
2: للامانه، وزعلت انه في اشخاص بيعرضوا حياتهم للخطر بس مقابل انه أشتغل أو أنشهر أو يقع لي بس مبلغ مادي بسيط أني أنزل أكتب أسماء أشخاص. يعني شيء مزعج للأمانة، يعني أقل شيء كنت بتعمل بس احتياطاتك اللازمة لسلامتك يعني. لكن رحمة الله عليه، وأنا أتمنى فعلا زي الأشخاص اللي لما بتجي السيول وينزل ينطلق في السائلة ويبدأ يستعرض موهبته. يا جماعة الخير، الموت قريب جدا، ولابد ما تكون أنت بتفكر في الأشخاص اللي أنت مسؤول عنهم، يعني وهم يعني أنت بالنسبة لهم كل شيء. فلازم ما نكون في عندنا حذر مهما كان، لابد ما نكون حذرين. هذا اللي أنا شفته وسمعته خلال الأسبوع. نجي لك يا طلال.
1: اللي شفته أنا وسمعت عنه هو الغش. بنلاحظ الناس بالذات في الخطوط الطويلة اللي بيسافروا من محافظة لمحافظة، في ناس بيبيعوا منتجاتهم على الخطوط. بنلاحظ أنه في الغش هذا عندهم أصبح وسيلة، خلاص ما عاد بيروج للسلعة، يروج للغش.
2: للغش بطريقة الغش. مثلا البرميل حق الفراولة مثلا، يجي يقول لك هذا سعره 1000،
1: من طالع مرصوصة.
2: أيوة، من طالع مرصوصة حاليات، والوسط هو خايس، والأخير هو كرتون.
1: أيوة، وهذا الذي صهيري شافه في الخط، فبيقول له اسكب السلة، مرضي يسكبها الأشوالة، فمرضي يشتري. واحد ثاني نزل يشتري، قال له لا تشتريش، بيفعلوا تحتها كراتي.
2: صح،
1: يعني نص الشوالة أو ثلث كراتي.
2: صح،
1: بيقطعوا الكراتين ويطرحوها في سفال الشوالة ويعبيها البطاط من فوق، وخلافا إلى أن البطاط في بعضها غير صالح للأكل، خارب. فطريقة الغش والأسلوب، يقول لك هذا مسافر ما عاد يرجع ليش من الخط أو من المحافظة الذي هو رايح فيها. فين الأمانة؟ فين الذي بيحث عليه ديننا؟
2: أنت إذا ما التزمت بالأمانة والصدق حتى في تجارتك لا يمكن تربح.
1: ما من زرع الحيلة حصد الفقر.
2: صحيح.
1: هو بيحتال الآن على الناس حيلة، ما عادوش غش، هذا أزيد من الغش، هذا حيلة بيحتال على الناس.
2: صحيح.
1: من أجل عائد مادي، وفي الأخير بيحصد فقر. الناس بيعرفوا، ما عاد كل واحد بيحذر، بينتشر الخبر، ما عاد حد بيشتري منك لأنك اتخذت الغش والحيلة والتدليس وخداع الناس.
2: صحيح.
1: مثل ما قلتي، أشياء صور الغش كثيرة كثيرة متنوعة.
2: صحيح.
1: لكن هذول بيستغلوا الناس لأنه مسافر، ما عاد يرجع لكش من المحافظة الثانية، أو قطع مسافة كبيرة، ولما يوصل مثلا للبيت وتأكد أنه وقع في الغش مش ممكن أنه يرجع لك.
2: صحيح.
1: فأتمنى أنه يخافوا الله، يخافوا الله في معاملتهم مع الناس، معاملتهم مع
2: أرحم الراحمين.
1: مع أرحم الراحمين. أيوة.
2: صحيح.
1: أنت إذا غشيت بتغش أنت نفسك أول شيء، وتخدع نفسك قبل ما تخدع هذا الزبون. هذا اللي شفته وسمعته.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
4: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
2: مدارس مجد الحضارة
3: تمهيدي
4: أساسي
1: ثانوي.
5: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي، هاتف 0141-43-96، موبايل 773-031-391.
1: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة، هاتف 0141-119، موبايل 779-637-771.
6: مدارس مجد الحضارة
3: علم ومهارة،
7: علم ومهارة.
8: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
9: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
10: Hey, welcome to our shop.
11: Do you have excellent sports clothes?
10: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
11: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
10: Oh, really? Where is that school?
11: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
10: Oh, really? Is it a good school?
11: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
10: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
11: Yeah, you can.
10: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
11: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
10: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
12: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
13: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
14: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
13: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
14: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001077 أو 777921435.
15: مين بيحب الرس؟
16: أنا.
15: مين بيحب يسمع حكايات؟
16: أنا.
15: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
17: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
1: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
18: ألو،
19: هيا عطوا ولدي أختي.
18: أنا جاهزة بس مشتي الساعة الولادة الأولى.
19: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
20: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
19: أي المستشفى؟
20: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال. وفوق هذا
19: تأخذي راحتش تماما،
4: أولاً كل كوادر متخصصة من النساء فقط.
18: يا سلام سلم.
20: ثانياً فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
4: بس عاد معي أمي ومريضين.
20: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
18: خلاص جاي لنا.
20: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
4: هيا جاي لنا في ساعة قطبي.
20: الآن مثل الريح.
21: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل، صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
22: يوه، مطعم الحلواني التركي.
23: الحلواني الذي نعرفه؟
22: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
23: نعرفه من زمان،
22: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
23: دجاج الحلواني من زمان،
22: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
23: طعيم من زمان،
22: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
23: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
24: من زمان.
25: من زمان،
23: حلويات وبيتزا ومعجنات،
22: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح
24: من زمان.
22: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
23: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
22: 772-238-378.

0: الأوقات بس على الدلتا.
1: رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء ومع رجعتنا بنروح على موضوعنا للنقاش. موضوع مهم يمس المجتمع وما يعانيها المجتمع من ظاهرة أصبحت مستفحلة في المجتمع اليمني اللي هي ظاهرة التسول. نزل القرار من البرنامج الوطني تقريبا
0: مكافحة التسول
1: أنه القيام ببيع أشياء تافهة لا تصلح مواد للرزق مثل بيع المناديل ومسح الزجاجات في هذه الأشياء هي ما تعتبر هي وسيلة للتسول.
0: صحيح.
1: البرنامج الوطني اعتبرها وسيلة للتسول. استغلال الأطفال أيضا هي وسيلة للتسول. الأطفال المعاقين، أطفال مشردين بيتخذوهم وسيلة للتسول. الآن أصبحت في قواعد، في قوانين، في عقوبات. العقوبات التي فرضت من قبل البرنامج الوطني عقوبة الضبط المتكرر غرامة 15,000 أو 150,000. عقوبة الضبط المتكرر أكثر من مرتين غرامة 300,000. المشكلة مش في فرض العقوبات، المشكلة كيف تعالج هذه القضية من جذورها.
0: صحيح. احنا كنا في
1: ما لو معاه 150 ما عاد يروحش يراعي لك للغرامة.
0: صحيح.
1: لو معاه 150 ما عاد يتسولش.
0: احنا كنا
1: ومعاه ما يعيشوا بقية الشهر.
0: صحيح. احنا كنا من قبل بنطالب بحل هذه المشكلة اللي هي مشكلة التسول. يعني احنا وصلنا لمرحلة من المراحل انه كل جولة قدك تهم انك توصل للجولة هذه وتبدأ ترفع الزجاجات.
1: صحيح.
0: من كثر المضايقة اللي بتحصل او من كثر المضايقة اللي انت بتضايقها. طيب انت كبرنامج لابد انك ما تنزل هذا القرار الا وانت عندك بدائل وحلول واصلاحات و و و و يعني في اشخاص بيعتبروا أو بياخذوا هذه البيع مثلا الفاين أو اللبان أو مسح الزجاج هي طريقة للتسول.
1: أيوة
0: وسيلة. وفي أشخاص فعلا هم بيكسبوا رزقهم من هذا الشيء، يعني مثلا اللي بيبيع الكتب، اللي بيبيع مثلا الفاينات الكبيرة، اللي
1: بيبيع ما وبيبس فوق الرصيف.
0: يعني
1: لازم التفرقة مثل ما قلت انتي، التفرقة نفرق ما بين بيتخذ هذه الأشياء كوسيلة للتسول وفي ناس فعلا طالب الله. لازم نحن نفرق ما بين هذه الأشياء.
0: صحيح.
1: ولا ندخل في مجال أنه أصبحت هوشلية.
0: صحيح.
1: نحن كل من جاب يبيع سلعة فوق ذو بيس
0: أنت بتسول لا
1: يلا. والغرض هذا من البرنامج الوطني أنا ما نش مع فرض غرامات. ما فيش حاجة اسمها فرض غرامة على متسول. مكافحة التسول تمنع هذا الشيء من أساسه، تشوف المعالجات والحلول.
0: معالجات وحلول،
1: مش الحلول مش في الغرامة.
0: بالضبط. يعني مثلا يكون في عندك بدائل زي مثلا البسطات اللي كانت مثلا في شارع حائل وفي شارع جمال، شافوا لهم مكان آخر وقالوا لهم مش في وسط الشارع، لا انتوا هنا في هذا الشارع وفي هذا
1: مكان
0: الشارع.
1: أيوه.
0: هنا اوجدوا بدائل كانت حلول جميلة. يعني طيب بالنسبة للتسول لابد ما يكون في حلول معينة، يعني لابد ما يكون في مكان معين اللي مثلا بيشتغلوا
1: تبيع فيه. وانا اعترف تميز اذا فرضت مكان معين اعترف تميز من هو طالب الله ومن هو بيتخذها وسيلة للتسول.
0: بالضبط.
1: طيب والذي ما بيش معي يعني مسكته بيتسول فعليا من العيد لك الغرامة، واذا ما ادهاش ايش بعد تسوي؟ بتحبزه؟
0: يعني انا للامانة كنت مع ايجاد حل للتسول، كنت معاه جدا وكنت منتظرة مثل هذا القرار، لكن أنا أشوف أنهم كانوش موفقين في حكاية ضبط المتسولين بغرامات.
1: غرامة فقط.
0: ثاني شيء أنه ما مخالفة نزلش
1: مش مخالفة مرورية أو مخالفة. صحيح. جمركية عنف عليها غرامة 150,000.
0: صحيح. ثاني شيء ما نزلتش حلول.
1: عين الحل.
0: أيوة. ما نزلتش
1: إذا مسكتوا هذا بيتسول وما اداش الغرامة إن عتودي تحبسه والحبس هذا إيش يترتب عليه؟ يعني مش مسألة انه خلاص برنامج وطني نزل غرامة على اللي يتسولوا. هذا فتحت الباب لانه كل من بيشتغل في هذا البرنامج ومكافحة التسول وكل من حصل بسيلة دي مشان الغرامة وبعدها يقول لك فيها نسبة.
0: صحيح. اذا احنا حنستقبل كل اتصالاتكم لارائكم على 7233339 اضافه للارقام الثابته 4210119 و4229900 واذا رقم اليو
1: رقم سبافون
0: عفوا سبافون
1: 7116633 في معنا مكالمه وللمكالمات الو مرحبا.
2: ألو.
1: ألو سارة.
2: صباحكم.
0: يا صباح النور والعافية.
2: كيف الأستاذة نسيم؟
0: الحمد لله في خير يا سماح، كيف حالك؟
2: الحمد لله ربي يحفظك. والأستاذ طلاء.
1: يا مرحبا بختنا سماح.
2: منورين الله يسعد.
1: منورك أختنا عزيزة.
2: وتشكروا على التوعية الذي بتقدموها.
1: يا مرحبا.
2: بالنسبة يعني للتسول، إحنا كلنا ضد التسول وما حد شيء رضا إن نتسول عنه.
0: صحيح.
2: لأن بهم يعني أنا على ما أسمع أن بهم تسولين مهنة وبهم يعني بعضهم حاجة.
0: صحيح.
2: من واجب الدولة.
0: إحنا كلنا نشتي التفرقة ما بين المتسولين وما بين البائعة. فعلا.
2: أيوة هذا واجبهم، يعني هم الذي يحددوا من هو الذي محتاج ومن هو الذي مش محتاج، ولما يدروا بالذي مش محتاجي يفعلوا عليهم العقوبات، والمحتاجين يدوروا لهم حل.
1: إحنا ما إحناش في الـ أوجد حل ظاهرة التسول، مش الحل في العقوبات أو الغرامة 150 ألف على الذي بيتسول. دي حل، دي لها البديل بدل التسول، دي لها مشروع نافع في يده يأكل منها لقمة عيش مش يروح يتسول. أما أنك غرامة، وإذا ما دفعش الغرامة ينعت وديعة تحبزه، لو ما يدي الغرامة كم عاد تحبزه؟ ماشي مش حل الغرامة.
3: نعم. وبعد ما يحبزه
1: يعني يخرج يتسول،
3: يعني طلبوا منهم يشتغلوا
1: 150 ألف.
3: كمل
2: يا يا استاذ، والله ان ذا اطفال يعني بيدرسوا الصبح ويخرجوا زيك بعد الظهر بعد العصر، يعني يقول لك يوفر له حق مصروف المدرسه الجعاله حق كتب حق، يعني يساعد اهله. شو ما يكون خلاص قديم مهنتهم تتسول، يعني بيبيع حاجه بسيطه بتنفع يعني في الجعاله في شيء.
1: أيوه.
2: انا والله ما نظرت منظر لطفل انه بيذاكر يعني ولبس مرتب وهو هذا وهو بيذاكر ومع الميزه، يعني يقول لك يحصل كما حصل له.
1: وهذا اللي احنا قلنا اختي سماح، وهذا الذي احنا قلنا اختي سماح، انه لازم نفرق ما بين ناس بيطلبوا الله في جوله وناس بيتخذ هذا طلبه الله وسيله للشحاته او للتسول.
0: صحيح.
2: اكيد. وانا من وجهه نظري ان هذا اللهم صل على محمد هيئه الزكاه، والله ان بهنات بيسجلهم ما همش محتاجين، والله ما هم محتاجين ونعرفهم شخصيا، وبهناس محتاجين والله ما حد بيسجلهم. أبطال أسعار النفس الشيء بيسجل أهله وبيسجل أسرته، وحيانا بيسجل أشخاص قد ماتوا من أهله. ليش هذا؟ هذا يعني تلاعب وأخذ حقوق الناس، يعني بيأخذ حقوق الناس المحتاجين.
0: صحيح. صحيح.
2: هذه الرسالة في منتم ما شاء الله عليكم، منتم بتوعوا الناس وتفهموا وتسلموا على كل ما بتقدموا. تحياتي لمنتج عبد الإله المعدني، كل من بيسمعني.
1: شكرا
2: لك. إن شاء الله نستفيد منكم ويستفيدوا الذي بيسمعوا.
1: إن شاء الله يا رب. في أمان
2: الله. معكم.
1: في أمان الله. هلا بخي زي
3: من هذا المتصل؟
0: صباح الخير سماح المطري.
3: كحالها يعني كلامها منطلقة
1: متفاعلات معنا. أيوه.
3: أي جميلة. طبعا ما أدخل معكم على طول، ما لا حضرت لا دعاء ولا بشي ولا بهالفقرة. خلي الفقرة نطلع بها بحق. أنا شعري اليوم أنا ضيف معكم.
0: أيوه. أنت مش ضابح اليوم.
3: لا ما عمش ضابح من بعد عشر.
1: أيوه قد خلاص.
3: أي قد المفروض نقد الآن بعد الفقرة ناكل بلس المفروض. بهنا جنبنا بلاس على فكرة. شي بلاس
1: نقول
3: شي بلاس.
1: أيوة. احنا طيب. طرحنا موضوع التسول لأنه مش المشكلة في الغرامة أو أنك تطرح غرامة عالجت المشكلة.
3: لا لا قراء في البند الزلط هذا.
1: أيوة.
3: وحسم عند الزلط.
1: حسم عند الزلط.
3: أكثر من مرة 150 ألف. 300. مرتي
1: 300.
3: لحظة قريها.
0: أكثر من مرة 150 ألف. أكثر من مرتين 300 ألف. أكثر من ثلاث مرات مليون، توصل لمليون.
3: كيف أكثر من مرة 150 بعد أكثر من مرتين؟ المرتين هي الذي بعد المرة. على العموم شوف، علشان نتكلم بالموضوع هذا بشكل منطقي ولا نحول إلى حالة فيها استخفاف أو استهزاء. حالة التسول هي بحاجة إلى تحرك من الدولة.
0: صح.
3: لكن الدولة يعني هي سيف ذو حدين، يعني والعمل على وتيرتين ضروري يكون شغال. الدولة عندما تكافح التسول، والتسول الذي بيقطعوا الطريق والذي فعلا بيتجروا بالأطفال ويلعبوا، يعني بيستخدموهم كأداة وسيلة لاستعطاف الناس والابتزاز الطفل نفسه.
1: صحيح.
3: هذا أنا مع الدولة 150 ألف مرة في المية. ولكن لو تلاحظ انه مقابل ما اننا بنكافح التسول، ايوه ما هي الحلول الذي قلته؟ ثانيا عندما يعمل، لو تقرا اساسيات ومبادئ مشروع التسول هو كان مشروع من أول وكان معه باصات ومعه مبنى ومعه موظفين يشتغلوا. أيوة مشروع مكافحة التسول. سلام. أولا في كان يعملوا كأني بداية ورش مهنية يشغلوها للمتسولين. يعني من ضمن الحلول أنه ذا حين هذا لا أولا بدأ عمل حالة مسح ومن خلال القبض عليهم وهذا أنت مالك في خلال شهر شهرين تعرف منهم.
0: صح
3: ما هي صعبة
0: معروفين أصلا.
3: إحنا نعرف ذول الذي في الجولة عندنا حافظ لهم. صح ذلك هذي بيقول لي أنا صايم قد له 5 سنين صايم.
4: صايم
3: واحد تاني.
0: صح
3: وتيك المرة بتقول لي ما تشي زبادي تشي زبادي أكثر من 6 سنين تشي زبادي.
0: فهم معروفين.
3: أيضا تحولت المسألة إلى مقايضة زي السوق عكاظ يعني مع الحالة الاقتصادية المتدنية والمتدهورة في البلاد وإهمال الدولة الواضح والمعروف والذي ما عاد يحتاجش إن إحنا نزيد ندبر لهم هم بهم وغرم في السن بس ورامين بالشعب هذا عرض الحائط. المفترض إنه كانت الدولة هذه تلتفت للجانب الاجتماعي وكما قالت الأخت في حق الزكاة برغم ما بيعملوه من أشياء كويسة لكن ما زال في فساد وظلم ولعب وتلاعب. على العموم التسول عندما تقبض عليهم أو تقبض عليهم وتشيد تحت من
4: الظاهرة
3: هذا أنت بتوجد الحلول الذي مقابلها إما تدريب مهني أو فتح أعمال
4: حرف يدوية.
3: أنت بتساعد يعني بتجرب أيديهم إلى طريق آخر غير التسول.
4: صحيح.
3: أما تحبسه وتشل من الزلط وتحدد عقوبة وبعدها تخرجه معناها أنك تشي تشاركه. هذا ما بش غيرها. أما المتسولين نجينا للجانبهم جانب المتسولين أنفسهم فعلا قدم بيمتهنوا والعملية مهنة. مسألة الذي قال مناديل وملاخيخ ومدري ما أنا ما عندي مشكلة إنه يشتغل مناديل وملاخيخ لكن الذي بيغسل ويمسح السيارة بالغصب هذاك متسول رخيص.
0: صحيح.
3: الذي بيغلق الشارع في الوسط بيغلقوا الشارع في الوسط وتكلمنا في حلقات ضابة.
4: صحيح.
3: مش غير هنا في الخط السريع
4: مطب وفي الوسط
3: وفي المطب ما عاد ببنات يجين وباقي حاجة خطيرة يكون في علمكم.
4: أيه.
3: الآن ببنات جميلات بيجين وكتب عين وتجلس تفعل لها 2 بلوك وسط الشارع.
4: صحيح.
3: والعملية دي عملية إغراء رخيصة أيضا
4: بالفعل
3: والاستخدام الهابط هذا احنا مجتمعنا وديننا واخلاقنا يرفضه. أو قد معك شيء فتخيلوا ان بنات كثير وتخيل ان انا مثلا عند بيتنا بس في رمضان اجي اشوف مطر بيلف وين كلين او بس بيشلين كلين الذي في الخط كله. ايوه وبنات صغار وجميلات
4: شركة تسول
3: شركة ايوه شركة بباص ولا بمطر ويجي لفلفن من الشارع كلف لآخر الليل.
4: انا لاحظت واحدة بتجي تقول لي لو سمحت اخي مثل ما قلت مسبوكة لو سمحت يا اخي لو سمحت يعني انت تستغرب ما يروح حسك انه شيء تسول 100 على ركب شوف الفين الرخص مثل ما قلت
3: بيقدموا انفسهم ذا حين قد اساليب التسول وتقديم انفسهم بعده حالات وبعده اشكال وصور. الذي يقول لك انا لا على ما قلت يكلمك بشكل رزين يعكس لك النظره انه ما هو هذاك المتسول لكن اضطر.
4: أيوه.
3: لهذاك الحال. صحيح. اليوم انه صدق. يشل او يطلبك.
4: صحيح.
3: وطبعا بتتعدد صورهم وضرق وأساليب شغلهم. أنا مع التول في جانب كثير لكن ما حتعملوه أنتو. أما تركز لي على غرامة وهذا معناه أنك بتطور غير تشل نصيبك منه
4: مشكلة.
3: أيني إيش عملت المفروض أنك تنزل برنامج كامل مش غير حقك التعميم هذا
0: بحلوله بمعالجاته
3: حتى بسجنهم لحالهم.
0: صحيح.
4: إذا مراكز تأهيل
3: تشلهم وتشلهم مراكز تأهيل ما بش معك حل إلا أنك تأهلهم ودعيت.
0: صح.
3: تدوير فكرهم وعملهم.
0: صحيح.
4: بالضبط.
3: واستغل هذا النشاط الذي فعله وأيضا الأسر الذي بتوتي وتشتغل بأولادها هذا في عليهم عقوبة برد لك من الزلط جالسين حسكم عند الزلط بتطوروا غير رسوم من كل حاجة بتطوروا غير غرامة ورسوم كل عملكم كدولة بتطوروا غرامة ورسوم.
4: هذا واضحة. الأسرة هذا اللي بتتسول تمتهن التسول
3: وبيشتغلها بابنه وأولاده. أيوه. وعرضه وبنته هذا فعل على عقوبة أول جاهزين بتطوروا لكم 100,000 150,000 وبعدين حتى حقكم القرار اخبل على عدة مرار 150 ولما أكثر من مرتين 300 هي
4: وصلوا إلى المليون.
3: المهم إنه أيوة أيوة يعني الموضوع واضح إنه بيدور غير يشارك ذي المتزول زلطة ولا ما حكاية التزول والكلام وأذيتهم للمجتمع ويراعي لك باب بكالة تكلمنا هنا
0: أكثر من مرة.
3: أيوة أيضا حق البنات والاستخدام السيء المهين لنا والمهين لشرفنا ولديننا وأخلاقنا هذا ما ترضاه به. جالسين بتدور لي غير الرسوم وغرامات. لو كان بعدت حكاية غرامات إنك نظيف ما دام حطوا الغرامة هذا معناها غريشتوا الهدف منها زلط. طبعا أنا ضلعتي معاكم وغير دخلت مع المتصلون أنتم بتكلموا على التزول أنا كنت شتي أقول لكم إنه معنا كأس العالم ونشتي نضحك ونشتي ترفيه شوية
4: ونشتي المباراة الساعة واحدة
0: يا أخي والساعة أربعة الفجر.
3: على فكرة ما طلعتش المباراة أمس دورتها ما طلع وتخلوني أدور دورت كل حاجز ما فيها بي في البيت يعني أما هنا هي عندنا مرسمة لكن في البيت قالوا عيب الثوها حق قدر وسوي سرامه أغنية
4: مفاز يا عبد الله تعادل
3: تعادل واحد. يعني قوية والبرازيل تعادل يعني بدأ كأس العالم إنهم كلهم قوي ما بيش المفاجآت هذك زي ما بعض كأس العالم تبصرت في أول ثلاثة
4: قوية
3: في أول ثلاثة أربع مباراة يسقطوا عمالقة كان يعني أكثر من ثلاثة أو ثلاثة أربعة كأس عالم ماضية حصلت فيها تغيرات جذرية
4: صحيح.
3: على العموم أنا جيت أحييكم وأقول لكم أنه كأس العالم استمتعوا به ونستمتع بالموجود يعني بالحاصل يعني الذي في الفجر والهذا ما أنا بالنسبة لي ما قدرش أشوف فينا الصدق لو تعب والله ما جهدي لكن الذي عندك قدر أنه يتابعهن والله يتابعهن أنا أدعمه بقوة تابع وارتاح واضحك وشللك كرع وزعقه وبعضهم بيخزنوا طبعا خزن ما عنديش مشكلة ما دام انك بتستمتع. انا بالنسبة لي لو بصير مباراة وانا مخزن لبكي ف والله يعني اتعب. على العموم تحياتي لكم هذه مشاركتي البسيطة وغبنا عليكم هذا الفترة طبعا بيجي لي هبوط وصعوبة في الصحيان مع اني انام بدري وانت عارف لكن هذا الفترة بين أتأخر في النوم ما بين الحكش يجي معاكم في إرهاق هكذا بدني لكن إن شاء الله إن الله يشافينا ويعافينا
4: إن شاء الله يا رب.
3: إن شاء الله إنه ذا حين موسم الدراسة حيبدأ فالعيال هم بيجوا يشحضوني للصدق يعني بيشحضوا الآباء كلهم والأمهات
0: يصحوا الكل من بدري.
3: أنا معي موقت الدراسة من 6 لكن من بعد بين أحاول أريح نفسي من 7 أقوم والبس لا 8 المفترض أنا مرتاح إلا إحنا خروج 7:30 8 يكون في علمك ولكن من بعد 8:30 بالذات لا 8:30 عادي معقول من بعد 8:30 بين أتعب أنا دنك شليت وقتكم إن شاء الله من الأسبوع الجاي إذا استطعت
0: إن شاء الله تستطيع
3: أي علشان لا أوعدش كذب الصدق نطلع بفقرة فضابح في مواضيع كثير ما سجلتش لكن بحاول أتذكر وأسجلها. تحياتي للأخي ضلال
4: نشيد أوقك بغنية بس تطلب أغنية بس
3: وآم بين أنسى وآم يا جماعة
4: تطلب لنا أغنية بس
3: وعبد الإله والمستمعين طبعا ضلع حق باسمها أغنية حق من أنا قد طلعناها مه ضلع لنا حق شيرين الجديدة
0: تباعا
3: أيوة وبالطبع في أغاني نزلت حلوة جديدة ذلحين لكن تيت جميلة
4: نسمع
3: حق شيرين إذا قدي عندك

إلى هنا نصل وإياكم سامعينا الأعزاء لنهاية فترتنا لهذا اليوم الأحد. أملنا اللقاء بكم في الأحد القادم بمشيئة الله. حتى الملتقى أجمل ورق. تحية مني طلال الجنداري ومن الزميلة نسيم يحيى, وهي أيضا من الزميلة المخرج عبد الله المعدني, ومن الإشراف العام الأستاذ زيد حسين فايع. دمتم في رعاية الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: This Radio Delta.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر.
10: أحلى طريقة تحضير فول كابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك، نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
11: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد داك سوبر؟ شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر.

0: وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية. وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
3: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
4: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
5: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
4: في أيش متخصصين بالضبط؟
5: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
4: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
5: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
4: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
5: كل كوادر متخصصة من النساء فقط، ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
4: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
5: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
4: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
6: مستشفى الأمة التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأمة التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم،
3: أوصال دجاج
1: وشيش طاووق.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: ما هي كل هذه الرسائل؟
9: هذه حق المجموعات اللي في الوات.
8: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
9: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
8: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
9: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
8: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
10: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
11: Just found it.

0: الآن الحادي عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
3: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
4: يم، تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
5: فلفل أحمر حسب الرغبة.
4: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
5: مجموعة الكابوس.
6: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شاكو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
5: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
4: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
5: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
4: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
5: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
4: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
5: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
4: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950-09، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
11: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
10: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
11: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
10: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
11: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
10: مدارس سهيل
12: اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
11: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
12: برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا،
11: برنامج الرياضيات الذهنية،
12: أكاديمية الخط العربي،
11: برنامج الطالب المعلم،
13: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
11: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
14: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
15: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
14: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
15: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
16: كل يوم في هوا
17: وانت ماشي كل يوم.
18: أيوة،
17: لازم تأخذها كل يوم.
18: أي شيء؟
17: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج: دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
19: قسم الإدامات: مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
20: يا طعمة
17: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-84-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم.

0: just found it.
1: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحته.
2: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان. Radio Delta.

0: the sea. Listen, Radio Delta.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: صباح الخير.
3: يا صباح الأنوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: أسعد الله صباحك.
6: وطيب الله صباحك.
7: يا صباح الرضا.
6: يا صباح. يا صباح الخير.
8: يا صباح البن.
0: يا صباح البن. بن الكابوس.
9: ابدأ يومك بكوب نسكافيه ريد ماج. نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
11: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.

0: للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية،
3: واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
4: Hey, welcome to our shop.
5: Do you have excellent sports clothes?
4: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
5: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
4: Oh, really? Where is that school?
5: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
4: Oh, really? Is it a good school?
5: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
4: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
5: Yeah, you can.
4: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
5: It's on 50-meter street in Babbos.
4: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
6: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286 واتساب 77-250-3250.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
5: يوه، مطعم الحلواني التركي،
6: الحلواني الذي نعرفه؟
5: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
6: نعرفه من زمان،
5: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
6: دجاج الحلواني من زمان،
5: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
6: طعيم من زمان،
5: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
6: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
7: من زمان.
6: حلويات وبيتزا ومعجنات
5: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
6: من

0: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
1: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
0: 772-238-378.
2: يا حلو يا حالي دايما على بالي.
3: ألو،
4: هيا عطوا ولدي أختي.
3: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولة.
4: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
5: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
4: أي المستشفى؟
5: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
4: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
3: يا سلام سلم.
5: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
4: بس عاد معي أمي مريضين.
5: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
3: خلاص جاي لنا.
5: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
4: هيا جاي لنا في ساعة كتبي
5: الآن مثل الريح.
6: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية. تليفون 240-407 أو 773-7788.
7: Radio Delta.

0: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية، هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-09509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
11: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
12: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
11: في أيش متخصصين بالضبط؟
12: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
11: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
12: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
11: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
12: كل كوادر متخصصة من النساء فقط، ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
11: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
12: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
11: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
13: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: راديو دلتا، تستمعون للأولى. راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3255.

0: وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صارع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: ألو،
2: هيا عطوا ولدي أختي.
1: أنا جاهزة، بس مشي الساعة الولادة الأولى.
2: لا ولادة ساعة الناس، ولا لقينا حضانة للطفل.
3: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
2: أي المستشفى؟
3: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال، وفوق هذا
2: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
1: يا سلام سلم.
3: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية، ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
2: بس عاد معي أمي ومريضين.
3: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
1: خلاص جاي لنا.
3: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
2: هيا جاي لنا في ساعة كتبي
3: الآن مثل الريح.
4: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: Just found it. Radio Delta.
10: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله، أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
11: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات، وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزاة.

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: منازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بيز رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
4: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
3: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
4: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
3: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
4: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
3: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
4: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
3: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-50-9509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
5: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
6: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
5: في أيش متخصصين بالضبط؟
6: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
5: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
6: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
5: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
6: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
5: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
6: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
5: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
7: مستشفى الأمة التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأمة التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
8: مين بيحب الرس؟
9: أنا.
8: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
10: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
11: Here we play with friends
10: and learn new things every day.
11: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
12: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
13: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية.
2: الطبيعية والطب البديل
0: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
0: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
0: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
0: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
0: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
0: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
0: العنوان: بيت بوس جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
0: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
9: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حتى فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام تويتر يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
13: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.
14: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
15: مدارس مجد الحضارة.
16: تمهيدي
17: أساسي
14: ثانوي.
18: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي. هاتف 01-41-43-96. موبايل 773-031-391.
14: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة. هاتف 01-412-119. موبايل 779-637-771.
19: مدارس مجد الحضارة.
20: علم ومهارة.
21: علم ومهارة.
22: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
23: كده أنا جوعة.
16: كباب لحم،
17: كباب دجاج،
16: أوصال لحم،
21: أوصال دجاج،
23: وشيش طاووق خيال.
16: مشاوي رهيبة،
21: نكهة تركية عجيبة.
17: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
24: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.

طرم حبل المواد والويام.

وحشوا قلبي وجافوني بلا زمزم حرام نامت أعين إلا مقل عيني لا تنام وجفوني تسكب الدمعة كهب

وقفوني تسكب بالدمع كهطة على الغمام. يا ما كل عيون إلا مغل عيني لا تنام. وقفوني تسكب بالدمع كهطة على الغمام. واحترجني لوعة البين وعظلامي الصغام. إنني صابر على هذا الجفا صبر الكرام. واعترجني

0: Radio Delta.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: Hey, welcome to our shop.
6: Do you have excellent sports clothes?
5: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
6: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
5: Oh, really? Where is that school?
6: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
5: Oh, really? Is it a good school?
6: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
5: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
6: Yeah, you can.
5: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
6: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
5: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
7: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
8: ميدو 1 بلس الجديد، الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أقوى.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: مين بيحب الرسم؟

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: كل يوم في هوا
4: وانت ماشي كل يوم.
5: أيوة
4: لازم تاخذها كل يوم.
5: أي شيء؟
4: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
6: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
7: يا طعمة
4: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية، تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح، تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
10: ألو،
11: هيا عطوا ولدي أختي.
10: أنا جاهزة، بس مشي الساعة الولادة الأولة.
11: لا ولادة سعى الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
12: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
11: أي المستشفى؟
12: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال، وفوق هذا
11: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
10: يا سلام سلم.
12: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية، ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
11: بس عاد معي أمي ومريضين.
12: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
10: خلاص جاي لنا.
12: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
11: هيا جاي لنا في ساعة كتبي
12: الآن مثل الريح.
13: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل، صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
14: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام

القيام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5. تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6. الوقوف العشوائي في الجوالات والتقاطعات الرئيسية. 7. استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8. عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. Radio Delta, the number one choice, number one station.

الجنة والحلف وقسم ربه ما يمسه غيرنا والجين جبالي حبه عنبر ودول جنة.

لمن عقل بها متجننة ولا ملف لا يختلف وعده ولا شيء يتحنن.

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد، لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
5: مدارس مجد الحضارة،
6: تمهيدي،
7: أساسي،
4: ثانوي.
8: المركز الرئيسي الخاص بالبنات، عطان خلف مجمع عطان الطبي. هاتف 01-41-43-96، موبايل 773-031-391.
4: الفرع الخاص بالبنين، حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة. هاتف 01-412-119، موبايل 779-637-771.
9: مدارس مجد الحضارة،
6: علم ومهارة،
10: علم ومهارة.
11: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
12: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
11: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
12: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
11: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
12: علاج القدم السكري الغرغرينة وبدون بتر.
11: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
12: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
11: التهاب وتليف الكبد.
12: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
11: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
12: علاج البواسير.
11: علاج البهاق والبرص.
12: العنوان: بيت بوس جوار مجمع العرب.
11: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
12: الباحث خليل، للطب البديل، للطب البديل.
13: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. الرقم، العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول، تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
14: مين بيحب الرسم؟
15: أنا.
14: مين بيحب يسمع حكايات؟
15: أنا.
14: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
16: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
17: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
18: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا سرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
19: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
18: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
20: This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.

0: one station in the Middle East has you covered. 24 hours a day on 101.7. This is Radio Delta, 24 hours a day. And continuously online around the world. Radio Delta, your 24-hour connection.
1: We'll take a break. We'll see you soon.
2: Radio Delta.
3: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
5: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: كيف وضع أمي يا دكتورة؟
1: لا تقلق أبدا طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
0: في أيش متخصصين بالضبط؟
1: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
0: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
1: طبعا عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
0: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
1: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
0: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
1: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
0: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
2: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
3: مين بيحب الرس؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: افتح وإلقاء برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارسها إلى اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة. مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة. برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا. برنامج الرياضيات الذهنية أكاديمية الخط العربي. برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية. فكر تربوي جديد. العنوان الأصبحي الجديد شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
4: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
3: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
4: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
3: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
4: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
3: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
4: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
3: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى، شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77011-9119، واتساب 7305-0509 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
5: يوه، مطعم الحلواني التركي.
6: الحلواني الذي نعرفه؟
5: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
6: نعرفه من زمان،
5: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
6: دجاج الحلواني من زمان،
5: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
6: طعيم من زمان،
5: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
6: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
7: من زمان.
8: من زمان،
6: حلويات وبيتزا ومعجنات
5: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
7: من زمان.
5: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
6: العنوان شارع الزبيري، جوار مختبرات العلاقي. تليفون
5: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: ألو،
10: هيا عطوا ولدي أختي.
9: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولى.
10: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
11: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
10: أي المستشفى؟
11: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
10: تأخذي راحتك تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
9: يا سلام سلم.
11: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
10: بس عاد معي أمي ومريضين.
11: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
9: خلاص جاي لنا.
11: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
10: هيا جاي لنا في ساعة كتبي
11: الآن مثل الريح.
12: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Radio Delta.
1: خش خش خش خشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
3: شمنا عشان تتأكدي.
4: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية

0: بتنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج،
3: أوصل لحم،
4: أوصل دجاج،
1: وشيش طاووق.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.

0: You just found it. تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
1: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
2: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
0: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
0: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
0: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
0: مكانس،
1: كاويات،
0: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
0: البيت الحديث مجموعة شماخ.
2: راديو دلتا.
3: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
2: مدارس مجد الحضارة
3: تمهيدي أساسي
1: ثانوي
4: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي هاتف 0141-43-96 موبايل 773-031-391
1: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة هاتف 0141-119 موبايل 779-637-771
5: مدارس مجد الحضارة
3: علم ومهارة علم ومهارة
6: لجميع مشتركي يمن موبايل باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
1: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
7: مين بيحب الرسم؟
8: أنا.
7: مين بيحب يسمع حكايات؟
8: أنا.
7: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
9: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
10: Here we play with friends
9: and learn new things every day.
10: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
1: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
11: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
12: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
11: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
12: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
11: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص. برامج معتمدة وعضب اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
12: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
11: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
12: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
11: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310 جوال 770-119 واتساب 730-509-509 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
13: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. الانستغرام. العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
14: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
15: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
14: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
15: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
16: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
17: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
16: في أيش متخصصين بالضبط؟
17: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
16: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
17: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
16: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
17: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
16: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
17: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
16: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
18: مستشفى الأمة التخصصي صنعاء، حي الصافية. تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأمة التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.

عترح لك لو رحت لك ما عيقى او مقصدك شبكي لك وتوسلك جوا الجع هددتني عترح لك لو رحت لك ما عيقى او مقصدك شبكي لك وتوسلك جوا الجع بعد عليك اخضع لك لو ضاع بعدك ما ضاع انا الذي شفتح لك بابي وشاق المقلع

0: راديو دلتا.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
10: ابدأ يومك بكوب نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
11: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
12: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7 30 20 24. العنوان خط جد.

0: ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة.
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء. برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة.
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة.
0: برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا.
1: برنامج الرياضيات الذهنية.
0: أكاديمية الخط العربي.
2: برنامج الطالب المعلم.
3: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
4: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
10: أيوة
9: لازم تاخذها كل يوم.
10: أي شيء؟
9: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروس ومضغوط وشواية.
11: قسم الإدامات، مشكلات وسلسة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
12: يا طعمة
9: شواية وبروس كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
13: ما هي كل هذه الرسائل؟
14: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
13: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
14: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
13: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
14: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
13: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
15: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
16: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
17: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
18: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان. Radio Delta.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
4: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير. بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77-001-0770 أو 777-921-435.
12: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
13: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
12: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
13: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
12: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
13: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
12: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
13: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
12: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77-011-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
13: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل مع تطبيق إقراء الجديد، أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
14: ألو،
15: هيا عطوا ولدي يا أختي.
14: أنا جاهزة، بس مشي الساعة الولادة الأولى.
15: لا ولادة سع الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
16: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
15: أي المستشفى؟
16: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال، وفوق هذا
15: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
14: يا سلام سلم.
16: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
15: بس عاد معي أمي مريضين.
16: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
14: خلاص جاي لنا.
16: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
15: هيا جاي لنا في ساعة قطبي
16: الآن مثل الريح.
17: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 777-7788.
18: يوه، مطعم الحلواني التركي.
19: الحلواني الذي نعرفه؟
18: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
19: نعرفه من زمان،
18: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
19: دجاج الحلواني من زمان،
18: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
19: طعيم من زمان،
18: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
19: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
20: من زمان،
21: من زمان،
19: حلويات وبيتزا ومعجنات،
18: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
20: من زمان،
18: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
19: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
18: 772-238-378.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: Easy. Listen. Radio Delta. للسفرة قمر رز دعوات. الفرق يبين بعد الطبخ.
1: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
2: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G. 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات أرسل 4 إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
5: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
6: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-20-24. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
3: التهاب وتليف الكبد
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
4: علاج البواسير
3: علاج البهاق والبرص
4: العنوان بيت بوز جوار مجمع العرب
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
4: الباحث خليل للطب البديل طب البديل
3: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها مدارس سهيل اليمن النموذجية لأننا بالعلم نستحق الحياة مدارس سهيل اليمن تمهيدي أساسي ثانوي معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية

0: جديد. العنوان الأصبحي الجديد شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
1: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: المنتجات المحلية قوة والكل. ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء.
3: ثقة يا مان.
4: أثواب وأكوات ودقلات، جواكت شتوية بجميع المقاسات.
3: ثقة يا مان.
2: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات.
4: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة، والأحذية من كل لون
2: والإكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر، من الشيلان للمسابح والخواتم.
3: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس أثاث مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
5: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن 6:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شمس.
3: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، checkpoint، IGCSE and AS level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
3: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
2: في أيش متخصصين بالضبط؟
3: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
2: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
3: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
2: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
3: كل كوادر متخصصة من النساء فقط، ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
2: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
3: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
2: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
4: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-7788. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
5: مين بيحب الرس؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
8: Here we play with friends
7: and learn new things every day.
8: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: See you soon. Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: Radio Delta,

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. خش خش خش خشة، كرمش كرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كده أنا جاوعة.
5: كباب لحم، كباب دجاج، أوصل لحم، أوصل دجاج،
4: وشيش طاووق خيال.
5: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
6: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
7: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.
8: مين بيحب الرسم؟
9: أنا أنا أنا.
8: مين بيحب يسمع حكايات؟
9: أنا أنا أنا.
8: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
10: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
11: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
12: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
13: ألو،
14: هيا عطوا ولدي أختي.
13: أنا جاهزة، بس مشي الساعة الولادة الأولة.
14: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
15: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
14: أي المستشفى؟
15: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
14: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
13: يا سلام سلم.
15: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
14: بس عاد معي أمي مريضين.
15: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
13: خلاص جاي لنا.
15: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
14: هيا جاي لنا في ساعة قطبي
15: الآن مثل الريح.
16: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
17: You just found it. تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
18: راديو دلتا

0: Radio Delta. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرز؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدة، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدة، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
6: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
5: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
6: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
5: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
6: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
5: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
6: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
5: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
6: برنامج الرياضيات الذهنية،
5: أكاديمية الخط العربي،
6: برنامج الطالب المعلم.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
6: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: Just

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شمخ.
3: راديو دلتا. كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية. وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: ألو،
8: هيا عطوا ولدي أختي.
7: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولة.
8: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
9: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
8: أي المستشفى؟
9: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال. وفوق هذا
8: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
7: يا سلام سلم.
9: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
8: بس عاد معي أمي مريضين.
9: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
7: خلاص جاي لنا.
9: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
8: هيا جاي لنا في ساعة اكتبي
9: الآن مثل الريح.
10: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-7788.
11: يوه، مطعم الحلواني التركي.
12: الحلواني الذي نعرفه؟
11: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
12: نعرفه من زمان،
11: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
12: دجاج الحلواني من زمان،
11: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
12: طعيم من زمان،
11: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
12: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
13: من زمان،
14: من زمان،
12: حلويات وبيتزا ومعجنات،
11: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
13: من زمان،
11: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
12: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
11: 772-238-378.

0: just found it.
1: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
2: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
4: الثاني في كأس العالم، الحضور الثاني في كأس العالم، الثالث 94 كان مع المنتخب البرازيلي هنا في الولايات المتحدة، أو مع ضد المنتخب البرازيلي، ودع من الدور ربع النهائي مع منتخب هولندا عندما شاركت هولندا ووصلت إلى ربع نهائي أمام البرازيل في واحدة من أجمل وأمتع مباريات كأس العالم عبر التاريخ. 3-2 مباراة انتهت يعني طريقة رائعة جدا، جعلت منها واحدة من أجمل مباريات كأس العالم عبر كل التاريخ. قدمها ديك أدفوكات في ذلك التوقيت أمام المنتخب البرازيلي الذي ذهب للتتويج. ظهور الثاني لأدفوكات كان مع منتخب كوريا، كان مع منتخب كوريا عام 2006 في ألمانيا، لكن بالرغم من فوزه في المباراة الأولى وتعادله مع فرنسا خسر المباراة الثالثة وودع. كرة بمحاولة تسديدة جديدة تأتي خطيرة جدا، خطيرة الكرة الماضية مرة أخرى عن طريق ميتشا، مرت كرة ميتشا، وكيف مرت، كيف مرت هذه الكرة وهذه المحاولة وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى عند الحارس إيلوي روم، هذا ما كان متوقعا منذ البداية بأن يضغط المنتخب الألماني، كان متوقعا أيضا بأن يتقدم، بأن يسجل، بأن يكون حاضرا بنتيجة كبيرة في مباراة اليوم، وبالتالي يبحث بكل تأكيد عن استعادة ثقة مفقودة في النسختين الماضيتين. اليوم الوضعية مع ناجلسمان وبقية الأسماء في أرضية الملعب حاضرة بشكل جيد في البداية وفي الدقائق الأولى على مستوى أحداث هذا اللقاء هنا في أرضية ميدان ملعب المواجهة في هيوستن ستاديوم. كرة بمحاولة مرور عن طريق اللاعب هانسن وبعدت من أمامه، عادت ليوناتان تاه، يلعب كرة إلى القائد يوشوا كيميش، يبحث عن التقدم في الجهة اليمنى. كيميش الآن في مركز الظهير الأيمن، اعتدنا بشكل كبير بأن نشاهد كيميش خلال الفترة الماضية، واللاعب يقدم أداء رائعا جدا يذكرنا بذلك الحضور لقائد ألمانيا في عام 2006 في الجهة اليمنى. وبالحديث الكبير عن اللاعب فيليب لام، هنالك في مواجهة كانت حاضرة في الافتتاح سجل من خلالها واحد من أسرع أهداف الافتتاح. كرة بمحاولة تعود من جديد، لازالت مستمرة وقائمة ألمانية الآن عن طريق موسيالا على مشارف المنطقة، مرور، تقدم، تسديدة، إبعاد، حولها هانسن في الجانب المقابل، الكرة والمرتدة لكن أيضا تغطية وإبعاد، عادت عن طريق ساني، محاولة تقدم من لوروا، سقوط في أرضية الملعب، استمرارية بقرار جلال، عودة بالمحاولة في المنتصف عن طريق بافلوفيتش. ألمانيا تضغط من البداية، تبحث من البداية، تنتظر من البداية إلى كيميش، تعود إلى يوناتان تا بالكعب جميلة جدا إلى ميتشا، لازالت مستمرة وقائمة. ساني لكن إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب، كرة لور وساني تحولت إلى خارج أرضية الميدان، والمحاولة بعد ذلك تصل إلى ركلة مرمى عند الحارس روم، أو قبل ذلك يبدو بأن هنالك قرار بوجود التسلل، يبدو بأن هنالك قرار أيضا بوجود التسلل. عموما الكرة مهرت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. هذا منتخب رابع من الكونكاف تلعب ضد ألمانيا في نهائيات كأس العالم، لعبت ضد أمريكا 3 مرات فازت في 3، لعبت ضد المكسيك 4 مرات خسرت مرة واحدة اللي كانت هي مباراتها في دوري المجموعات كان 2018 في روسيا، ولعبت أيضا ألمانيا أمام منتخب كوستاريكا في افتتاح كأس العالم اللي كان في ألمانيا 2006. هذه كانت او المهم لعبت مع كوستاريكا في النسخه الماضيه المنتخب الالماني, وبالتالي اليوم يواجه منتخب اخر من الكونكاكاف ويواجه حضورا مع كوراساو, ويتقدم حتى هذه اللحظه بهدف كره داخل منطقه الجزاء. ميتشا مره اخرى يلعبها لكن تصل سهله عند حارس المرمى روم, وصلت سهله عند حارس المرمى روم. التدخل ياتي والتصدي ياتي والإبعاد ياتي, الضغط منذ البداية على مستوى أحداث هذا اللقاء, ومحاولة بكل تأكيد حسم الأمور في شوط المباراة الأول. نعم, يحاولون حسم الأمور في شوط المباراة الأول. مانيا لعبت مع كوستاريكا مرتين, وفي المرتين في كأس العالم, وفي المرتين فازت 4-2. نعم, في المرتين 4-2. كرة إلى شباك روم, أول أهداف في اللقاء 12 دقيقة مرت على بداية أحداث هذه المواجهة. الألمانية تقدمون بهدف مقابل لا شيء. المشاركة الألمانية الكبيرة الحاضرة دائما في نهائيات كأس العالم باستثناء آخر نسختين اللي كان فيها وداع مؤلم موجع من الدور الأول, تبحث ألمانيا من خلال هذه النسخة عن محو آثار ذلك الخروج المبكر في النسختين الماضيتين واستعادة المكانة التي اعتادت عليها. دائما ألمانيا في نصف النهائي دائما يعني من المشاركات السابقة 13 مرة في نصف النهائي, رقم كبير جدا, رقم كبير, 8 مرات في المباراة النهائية الأعلى على مستوى الوصول إلى نصف النهائي والوصول إلى النهائي, 4 مرات وصيف أمر يعني أن هنالك حضور دائما في المربع. 13 مرة رقم كبير جدا لم يحققه أي منتخب آخر على مستوى منافسات بطولة كأس العالم, بالرغم من أن ألمانيا غابت عن نسختين, الأولى عام 1930 وغابت عن 1950 بتداعيات الحرب العالمية الثانية التي منعت الظهور الألماني في ذلك التوقيت هنالك في البرازيل. كرة في الجهات اليسرى عن طريق فلوريان فيرتس, تسديدة تأتي عن طريق فيرتس لكن إلى خارج الملعب, إلى خارج الملعب, مرت تحولت إلى ركلة مرمى اللقطة الماضية, والتسديدة اللي كانت عن طريق فلوريان فيرتس إلى خارج أرضية الميدان. هذه الكرة, هذه المحاولة, هنا اللقطة مرت وتحولت إلى خارج الميدان, ركلة مرمى عند روم لاعبي وحارسي مرمى فريق ميامي في كرة القدم الأمريكية, إلى مهاجم فريق ميامي أيضا لوكاديا صاحب الفانيلا رقم 9, إلى لمسة تصل عن طريق باكونا يبحث عن التقدم, أبعدت الكرة من أمامه, اصطدمت فيه, تحولت إلى خارج الملعب, رمي التماس, 10 ثواني يكمش, 10 ثواني يكمش, 7 8 9 10, حكم رافع يده ويحسب ليوشوا, وبالتالي مطالب بسرعة استئناف اللعب وإعادة الكرة إلى أرضية الميدان بأسرع وقت ممكن. كرة تعود إلى حارس المرمى مانويل نوير يلعبها أمامية الآن, عادت بعد ذلك عن طريق شلوتر بيك, لازالت ما بين أقدام المنتخب, ربع ساعة فيها سيطرة كبيرة جدا على مجريات أحداث هذا اللقاء, لعلها النسبة الأكبر على مستوى بداية مواجهة في بطولة كأس العالم الحالية. كرة بانطلاق الآن, محاولة عن طريق إنميتشا أبعدت, عادت من جديد في الجهة اليمنى, باكونا لمسة مرور بطريقة رائعة عن طريق باكونا الآخر, باكونا هم الاثنين اللي ممكن اليوم مع المنتخب الألماني يعملون شيء. الواحد يلعب في تركيا مع نادي أكادير أو أقدر في تركيا, والآخر يلعب في فولتنام في هولندا, وبالتالي هم الاثنين أيضا يمتلكون إمكانيات جيدة مع هانسن أيضا لاعبي فريق ميدلسبرا كما ذكرت, يعني بالرغم من أن كوراساو يعني جزيرة ذات حكم ذاتي, لكنها لربما لا زالت تعتبر جزءا من هولندا. فيلمستاد العاصمة الجميلة الرائعة المشهورة ببيوتها الملونة التي تحمل الطابع الهولندي, مدرجة ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو. جزيرة مساحتها 444 كيلومتر مربع، سكانها 158 ألف نسمة، حضورها أول في نهائيات كأس العالم، حضور الأول في نهائيات كأس العالم. يمكن المنتخبات الثلاثة أو الدول الثلاثة التي تستضيف الحدث، هذا الأمر هو اللي ساهم في رفع عدد مقاعد الكونكاكاف، وبالإضافة كذلك إلى عدد المنتخبات المشاركة بشكل عام. هذا أمر ساهم في تواجد كوراساو، التعرف على كوراساو يمكن ما نشوفها في نسخة قادمة من نسخ بطولة كأس العالم، لكن هي تتواجد اليوم على حساب منتخبات ربما أعرق كرويا من منتخب كوراساو، وشاهدناها خلال نسخ سابقة كترينيداد مثلا أو منتخب كوستاريكا. كرة إلى صافرة موجودة وخطأ، محاولة في الجهة اليمنى، فلورانوس يلعب الكرة الماضية إلى تشونغ، عادت من جديد إلى فلورانوس، تصل إلى أوبيسبو، إلى بزوير. بزوير هذا الوحيد اللي مو من هولندا، هذا ممكن من جماعته. بزوير لا، مدافع المنتخب كوراساو، يلعب في نادي كونيا سبور في الدوري التركي. كرة في المنتصف عن طريق تشونغ، الآن سقوط في أرضية الملعب، حكم المباراة جلال جايد يعلن عن وجود خطأ لمصلحة منتخب كوراساو على صاحب هدف المباراة الوحيد نميتشا هنا في هذه الكرة. في هذا التدخل يحسب أيضا لكوراساو، بالرغم من الهدف المبكر هو التماسك في الدقائق العشر الماضية وعدم استقبال هدف آخر، رغم سيطرة ألمانيا ورغم حضورها الكبير في اللحظات والدقائق الماضية. هذا باكونا، عودة بالكرة من باكونا إلى أوبيسبو، يبحث عن التقدم الآن، يلعب المحاولة في الجهة اليمنى، طالت على فلورانوس وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى رمي التماس الآن لمصلحة المنتخب الألماني. هذا هنا اللاعب كومينينسيا، الرجل الذي يتواجد في الدوري السويسري مع فريق زيورخ. باكونا خلص، يلعبها في الجهة اليمنى الآن، انطلاقة تأتي عن طريق كومينينسيا، يبحث عن عرضية، كومينينسيا يلعب المحاولة داخل منطقة الجزاء، خطيرة لمصلحة منتخب كوراساو، وابعدت من أمام باكونا، لازالت مستمرة وقائمة، تسديدة تأتي لكن بعيدة تماما عن مرمى الحارس مانويل نوير، تحولت إلى خارج أرضية الملعب لياندرو باكونا، القائد هو اللي سدد وهو من أبعد الكرة والمحاولة الماضية إلى خارج أرضية الملعب، طالت تحولت إلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى عند مانويل نوير. 40 عام 79 يوم، سابع أكبر لاعب يشارك في تاريخ كأس العالم، تجاوز لوثر ماتيوس ليصبح أكبر لاعب ألماني على مر العصور يشارك في بطولة كبرى، سواء كأس عالم أو أمم أوروبا. أول حضور في مباراة اليوم هنا المباراة رقم 20 لمانويل نوير، كرة بمحاولة أمامية في نهائيات كأس العالم، طبعا في نهائيات كأس العالم بطولة الخامسة، وبالتالي عادل الحارس المكسيكي الشهير كارباخال. هذا مانويل نوير من نتحدث عنه، 40 سنة 79 يوم بالضبط، مثل ما قلت لكم the oldest Germany ever player، أقدم وأكبر لاعب ألماني عبر التاريخ في بطولة كبرى والبطولة الخامسة، وبالتالي يصبح الحارس الثاني تاريخيا الذي يشارك في خمس بطولات، يلعب الخمس بطولات. أوتشوا شارك في خمسة لكن ما لعب الخمسة، مانويل نوير يلعب اليوم هذه بطولته الخامسة، بدأ في في في في 2006. كرة بمحاولة أمامية لازالت مستمرة وقائمة، تأتي عن طريق لوكاديا، محاولة وتسديد، كومينينسيا، ويلكم تو ذا هيستوري، كومينينسيا يسجل ليدخل التاريخ ويدخل كوراساو التاريخ من أوسع أبوابه، وفي مرمى الألمان وفي مرمى مانويل نوير يأتي هدف التعادل ليعطي الفرحة ويعطي الحضور الكبير هنا في أرضية هيوستن. يسجل التعديل, يسجل التعديل كومينانسيو, يضرب ويعانق المجد, يعانق المجد بشباك نوير. هذه الكرة هنا التاريخ بدأ منذ هذه اللحظة لينطلق بعد ذلك ويكتب أجمل فصوله بأقدام كومينانسيو. كومينانسيو الله عليك, الله عليك. يأتي التعديل, داك أدفوكات, داك أدفوكات الرجل الأكبر في تاريخ كأس العالم يسجل الحضور الأكبر الآن. كوراساو عدلت وليسمع العالم, كوراساو عدلت وليسمع العالم. قد تتقدم الآن, قد تتقدم الآن. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. ركلة مرمى وركلة حرة غير مباشرة, ورايا وتسلل على لوكاديا, رايا وتسلل على لوكاديا. 21 دقيقة في غاية الروعة جاءت على مستوى البداية المثالية للمنتخب الألماني, ثم بعد ذلك العودة التاريخية لمنتخب كوراساو في شباك مانويل نوير.

0: التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: سيبقى هذا الحضور الجماهيري شاهدا على تاريخ سجل في الظهور الأول وفي المواجهات الأولى بهدف جاء عن طريق كومينينسيا لاعب فريق زيورخ في شباك مانويل نوير، أعطى التعادل لمصلحة منتخب كوراساو هنا في هذه المواجهة. بداية كانت رائعة لألمانيا، كنا نعتقد بأننا في الطريق لتسجيل نتيجة كبيرة، لكن بعد ذلك الصمود والثبات في أرضية الميدان من خلال هذه اللقطة التي تأتي بزاوية جلال جايد حكم المواجهة المغربي. بالمناسبة أول ظهور لحكم مغربي منذ كأس العالم 2002 منذ كوريا واليابان، عندما كان محمد كساس في ذلك التوقيت حاضرا للمغرب ممثلا للتحكيم الأفريقي والمغربي، مغرب التي قدمت تاريخيا سعيد بلقولة الراحل رحمة الله عليه، حكم العربي والأفريقي الوحيد الذي أدار نهائي بطولة كأس العالم. سعيد بلقولة بالمناسبة في مونديال 98 هو من أدار مواجهة لمنتخب ألمانيا أمام المنتخب الأمريكي في ذلك التوقيت. اليوم يأتي حكم مغربي آخر ليتواجد في مباراة اليوم وليتواجد أمام المنتخب الألماني في مواجهته وظهوره الأول أمام كوراساو. بالمناسبة ألمانيا دائما تعاني أمام الفرق لتظهر للمرة الأولى على مستوى بطولة كأس العالم. نتذكر عام 82 ظهور الأول للمنتخب الجزائري في نهائيات كأس العالم كان أمام المنتخب الألماني، يوم الجزائر فازت بهدفين مقابل هدف واحد، وبالتالي تبحث ألمانيا اليوم عن تجاوز أزمة البدايات اللي كانت حاضرة في النسختين الماضيتين، وتبحث بكل تأكيد وهي تواجه واحد من أقل المنتخبات في هذه البطولة، لكن في أرضية الملعب يا لها من فوارق تلك التي تذوب عندما يتعلق الأمر بالوطن، عندما يتعلق الأمر بكأس العالم. انطلاقة في الجهات اليمنى الآن، موسيالا يسقط في أرضية الميدان وحكم المباراة يعلن عن وجود خطأ، يأتي لمصلحة جمال موسيالا يوشوا كيمش القائد الألماني هو اللي راح يلعب الكرة والمحاولة القادمة لمصلحة المنتخب الألماني. الآن في الجهة اليسرى لحارس المرمى إيلوي روم ينتظر الكرة القادمة، الآن روم على تنفيذها، كيمش الذي يبحث عن عرضية وينتظر بكل تأكيد أحد الرؤوس في داخل منطقة الجزاء بمثابة ركنية عند كيمش، لكن موقع أفضل من الموقع الذي نشاهد من خلاله ركنيات كرة داخل منطقة الجزاء. رأسية تأتي، روم يرفض أن تدخل الكرة الماضية ويواصل التألق ويحاول إثبات الحضور. هذه الكرة الرأسية عن طريق شلوتر باك، ثم بعد ذلك التدخل والإبعاد إلى خارج أرضية الملعب، كرة تصل إلى ركلة ركنية الآن على يسار حارسي المرمى إيلوي روم، ركنية على يسار روم الآن، محاولة لمصلحة المنتخب الألماني. جلال يتحدث مع اللاعبين الفريقين هنا، هذا الحكم الدولي المغربي ظهوره الأول في نهائيات كأس العالم، والرجل صاحب 39 سنة يتحدث مع الفريقين. كرة بمحاولة داخل منطقة الجزاء، روم من جديد لا زالت مستمرة وقائمة، وصلت في الجهة اليمنى، المحاولة تأتي عن طريق فلوريان فيرتس أمامية داخل منطقة الجزاء، عادت مرة أخرى زالت مستمرة وقائمة. موسيالا جمال أبعدت من أمام جمال وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. هذا أوبيسبو المدافع صاحب 27 سنة، مدافعي فريق بي اس في ايندهوفن في الدوري الهولندي، هو من أبعد الكرة الماضية إلى خارج أرضية الميدان وإلى ركنية جديدة، ركنية ملعوبة من جديد داخل منطقة الجزاء. رأسية الآن، لكن أيضا مرت من أمام الجميع، عادت عن طريق هانسن خلصها إلى خارج الملعب، رمية تماس، هذا شلوتر بيك يتقدم دائما في الكرات الرأسية، وأيضا هنالك يوناتان تاع الرجل الذي دائما ما يكون حاضرا في منطقة الجزاء عند الكرات الألمانية العرضية والركلات الركنية، وبالتالي يقدم مساندة بشكل أو بآخر لمنتخب ألمانيا مستغلا طول قامته على مستوى استغلال الكرات العرضية. فلوريان فيرس الحل ما بين أقدامه بالنسبة لمواجهات اليوم، ألمانيا تريد حلا، فلوريان فيرتس هو الحل، فلوريان فيرتس هو الحل، أحد الحلول التي يجب أن يستغلها المنتخب الألماني. هذا فيرتس من الجهة اليمنى الآن يلعب كرة يعيدها إلى لور، وساني ساني يهيئها على مشارف في المنطقة تسديده، أوهو اصطدمت في كومينينسيا، كومينينسيا لا يكتفي بالتسجيل في اللقطة الماضية، يستأسد ويستذبح ويستقتل أمام المرمى من أجل إنقاذ كوراساو، وحارس مرمى هاروم أبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، ركنية على يمين حارس المرمى، محاولة ألمانية نصف ساعة أولى على بداية شوط المباراة الأول، والتعادل الإيجابي، هدف كوراساو هو اللي حل المباراة، هو اللي أعطاها طابع مختلف تماما وأعطاها هذا الرتم الحاضر حتى هذه اللحظة عند الدقيقة رقم 31. ركنية الآن ملعوبة داخل منطقة الجزاء، شلوتر بيك وبعدت الكرة من أمام شلوتر بيك، تحولت في الجانب المقابل، المرتدة تأتي عن طريق من؟ فونفيل، أمامية من فونفيل، وصلت بعد ذلك إلى اللاعب كومينينسيا، وبعدت من أمامه، خلص هانسن، عادت من جديد لمصلحة كوراساو، انطلق هانسن، مر هانسن، لكن التدخل يأتي في التوقيت المناسب، الإبعاد بعد ذلك إلى بابلوفيتش، لمسة إلى شلوتر بيك، محاولة تصل للقائد كيميش، أمامية الآن عن طريق فلوريان فيرتس، انطلاقة من الجهة اليمنى لليروا ساني، ساني يبحث عن تغيير اتجاه اللعب لكن أيضا تحولت في الجانب المقابل، عادت لمصلحة هانسن، برافو برافو كوراساو، برافو كوراساو، ثقة موجودة ويعني نعلم ذلك بأن الأمر مكتسب من خلال الاحتكاك والتواجد في البطولات، نعم ليست بالبطولات الأوروبية الكبيرة لكن في هولندا موجودين، في تركيا موجودين، في اليونان موجودين، في بلجيكا موجودين، في انجلترا موجودين، يلعبون يحتكون بمستوى عالي على مستوى الفرق والأندية واللاعبين اللي يلعبون ضدهم، وأيضا المسابقات اللي يتواجدون فيها، وهنالك حضور على المستوى الأوروبي، الإعداد البدني، التغذية، أمور كلها ساهمت على مستوى حضور منتخب كوراساو حتى هذه اللحظة، حتى هذه اللحظة مستمرة وقائمة داخل منطقة الجزاء. إبعاد يأتي في التوقيت المناسب، يأتي في التوقيت المناسب، كرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب، بالترجمة الحرفية، بالترجمة الحرفية كوراساو بلغة أهل البرتغال ولغة إسبانيا تعني القلب، تعني القلب بالترجمة الحرفية، لكن يقال بأن اسم البلد ارتبط بالبحار البرتغاليين اللي اكتشفوا هذا المكان، وصلوا بعض البحارة مرضى إلى منطقة كوراساو، جزيرة كوراساو، أخذوا من فواكهها الغنية بالفيتامينات، تشافوا فجاء الاسم كوراساو بمعنى الشفاء أو التطبب بالنسبة للمسمى، هكذا يقول، ويقولون أيضا في بعض الروايات بأن المسمى أقدم حتى من بحارة البرتغاليين والأسبان. كوراساو هو القلب، اليوم فعليا يثبتون لا هم القلب، القلب قاعدين يلعبون من قلب، اسم على مسمى. في الجهة اليسرى الآن محاولة لمصلحة المنتخب الألماني على مشارف في منطقة الجزاء، وصلت بعد ذلك إلى لور وساني، ساني يبحث عن الدخول والتوغل، يعيد الكرة عند القائد كيميش، عرضية داخل منطقة الجزاء، يترك فلورانوس إلى خارج أرضية الملعب، وبعد ذلك يأتي سلامة قلبك يا ديك أدفوكات، ديك أدفوكات هذا ما شاء الله لف ولف هولندا ودرب الإمارات ودرب كوريا وبلجيكا وروسيا وصربيا ودرب منتخب العراق، كانت له تجربة مع المنتخب العراقي وجاء لتدريب منتخب كوروساو ونجح في التأهل إلى نهائيات كأس العالم. بالمناسبة بعد كأس العالم اضطر إلى أن يعود إلى هولندا يتنحى يترك منصبه لمدرب آخر اللي هو فريد روتيم، وتراجعت النتائج. طبعا هو ترك الموضوع بسبب مرض ابنته وعاد للوقوف والتواجد بجوارها. يقولون بأن العديد من لاعبي منتخب كوراساو بعد تحسن حالة ابنته اتصلوا فيه وأقنعوه للعودة من جديد لتدريب منتخب كوراساو، وعاد في شهر مايو الماضي، واليوم سجل حضورا رائعا حتى هذه اللحظة في نهائيات كأس العالم. كرة تعود عن طريق اللاعب لياندرو باكونا، عادت مرة أخرى للقائد باكونا، لمسة تصل إلى أوبيسبو، محاولة في الجهات اليمنى إلى بازوير، بازوير إلى فلورانوس، أمامية من فلورانوس، لوكاديا يبحث عن التقدم والمرور، لازالت مستمرة وقائمة لمصلحة منتخب كوراساو. تغيير لاتجاه اللعب، انطلاقة، محاولة تأتي عن طريق هانسن، استلام يأتي عن طريق هانسن، أمام كيمش الآن، هذا هانسن يعيد الكرة والمحاولة من جديد، وصلت إلى باكونا، باكونا باكونا باكونا، تسديدة تأتي، لكن كرة باكونا إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى تحولت إلى مانويل نوير. 3 أهداف في تصفيات كأس العالم للاعب جونينو باكونا، لاعب فريق فولندام هنالك في هولندا، ولاعب منتخب كوراساو، يبحث بكل تأكيد عن وضع بصمة تاريخية على مستوى مباراة اليوم أمام المنتخب الألماني. يوناتان تا أمامية لمصلحة ألمانيا الآن، تعود بعد ذلك بأقدام شلوتربيك إلى فلوريان فيرتس، تصل من جديد إلى يوناتان تا القائد كيمش، المحاولة تعود من جديد لمصلحة يوناتان تا، لمسة في وسط الميدان وتمريرات متبادلة، وعودة لاعبين منتخب كوراساو كلهم موجودين في منطقتهم، ولكن في الجانب المقابل عندما يرتدون يرتدون بشكل رائع. براون يعيد الكرة والمحاولة لألمانيا، كيمش أمامية الآن، أبعدت في التوقيت المناسب، عادت ألمانية من جديد، وصلت إلى فلوريان، أو هذا كاي هافيرتس لعبها، اصطدمت، تحولت إلى ركلة ركنية، ركنية على يسار حارسي المرمى روم، ركنية على يسار حارسي المرمى روم يلعبها، ولكن حكم المباراة يطالب بإعادة تنفيذ الكرة، يطالب بإعادة تنفيذ الكرة، هذه اللقطة، هذه المحاولة، وهنا حكم المباراة الدولي المغربي جلال جايب، يساعد بالمناسبة زكريا برينسي أيضا المساعد الدولي المغربي الأول، وفي الجانب المقابل هنالك مصطفى أكركات، مصطفى أكركات، كرة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية، على يسار حارسي المرمى روم، لازال جلال جيد يعطي توجيهاته للاعبين في منطقة الجزاء، وينتظر أيضا تنفيذ الكرة والمحاولة عن طريق براون الآن، هذا اللاعب إنتراخت فرانكفورت، براون يلعب كرة داخل منطقة الجزاء رأسية، الله الله الله الله الله الله الله، عادت ألمانيا وسجلت الهدف الثاني، يأتي شلوتربيك الآن، حاول في الأولى، مرت في الثانية، سكنت في الثالثة يا شلوتربيك، سكنت في الثالثة يا شلوتربيك، يأتي التقدم وتسجل ألمانيا الثاني الأهداف بهدفين الآن، تتقدم ألمانيا على حساب كوراساو، عرضية مثالية جدا ركنية نفذها براون إلى داخل منطقة الجزاء، تقدمت لوتربيك، هو راديو دلتا.
0: لمنازلكم، مزارعكم، ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
2: مع حبي أونيدا ون بلس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: خش خش خش خشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: Not yet.
1: You just found it. تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
2: استمرارية اللعب في اللقطة والكرة المافية مش جاي جيد. حارس المرمى أو حكم المباراة جيد. هكذا هو النطق. يعني نبحث عن النطق الصحيح دائما على مستوى الأسماء أو للاعبين, وأيضا في الجانب المقابل حتى بالنسبة للحكام أقل واجب ممكن أن يكون تجاه حكام ردة الفعل في مدرجات هيوستن ستاديوم, الملعب الذي يتسع لثمانين ألف متفرج. لكن في نهائيات كأس العالم ستكون السعة الكاملة لهذا الملعب 72 ألف, واحد من الملاعب الجميلة جدا في في في في الولايات المتحدة. ملعب افتتح سنة 2002 ويعتبر من الملاعب الأيقونية في في في الولايات المتحدة. اليوم يستضيف مباراة من 7 مباريات ستلعب في ميدان هيوستن, مباراتين في أدوار إقصائية وخمس في المجموعات. جمال موسيالا من أجل الثالث, من أجل النهاية في شوط المباراة الأول, لكن الكرة المافية طالت وصلت سهلة عند حارسي المرمى روم. سيطر عليها إيلوي روم حارسي مرمى منتخب كوراساو. كرة بانطلاقة في الجهات اليسرى, فومبيل يبحث عن التقدم, فومبيل يلعب كرة أمامي هانسن, الآن طالت عليه إلى حارسي المرمى مانويل نويا. كرة تحولت في الجانب المقابل من جديد لمصلحة منتخب كوراساو. حكم المباراة أشار بالاستمرارية. عادت المحاولة مرة أخرى عن طريق باكونا, أبعدت في التوقيت المناسب. رأسية بعد ذلك في وسط الميدان من طريق اللاعب نيميتشا. مرة أخرى تعود إلى فومفيل. كوراساو من الجهات اليسرى ينطلق. كومينينسيا صاحب هدف التاريخ لمنتخب كوراساو. لمسة إلى باكونا, أبعدت من أمام باكونا, تحولت في الجانب المقابل, مرتدة لمصلحة المنتخب الألماني. انطلاقة تأتي عن طريق براون ينطلق من الجهة اليسرى, ينتظر المساندة براون. تأخر نوعا ما فلوريان فيرتس, تأخر نيتشا في مسألة اللحاق ببراون, ثم بعد ذلك اضطر إلى أن يعود, إلى أن ينتظر أيضا, وبعد ذلك يعود كل لاعبو منتخب كوراساو من أجل الدفاع عن المرمى. لمسة عن طريق كيميش, محاولة بعد ذلك بأقدام ميتشا. سجل أسرع هدف ربما للمنتخب الألماني في تاريخ مشاركاته في كأس العالم, الدقيقة 6, ينضم بذلك إلى فيليب لام أيضا الذي سجل في افتتاح مباريات بطولة كأس العالم 2006 أيضا هدفا في الدقيقة 6. اليوم يأتي ميتشا ويضع كرة أيضا في المرمى, مسجلا أسرع هدف ربما لألمانيا في تاريخ مشاركاتها في بطولة كأس العالم. ركلة ركنية على يمين حارس المرمى روم, محاولة لمصلحة المنتخب الألماني, محاولة من جديد من أجل هدف آخر. لألمانيا محاولة ملعوبة من ركنية رأسية من شلوتربيك, لكن إلى خارج الملعب, إلى خارج الملعب. ركلة ركنية في الجانب المقابل, ركلة ركنية في الجانب المقابل. وشلوتربيك دائما هذا شلوتربيك لاعب روسي بالمناسبة, الاثنين اللي سجلوا من بروسيا دورتموند, وهذه المرة الثانية في تاريخ منتخب ألمانيا اللي سجل فيها لاعبين اثنين من دورتموند في مباراة واحدة بكأس العالم. الاثنين من دورتموند في مباراة واحدة بكأس العالم, الأولى كانت في شباك منتخب أمريكا, وبالباب المصادفة أنها كانت بقيادة حكم مغربي أيضا عام 2006. في ذلك التوقيت سجل كولر واللاعب روزيسكي. تعود إلى جمال موسيالا الآن في اللحظات الأخيرة, الدقيقة الأخيرة. موسيالا يتقدم داخل منطقة الجزاء, وبعدت لازالت مستمرة وقائمة. فرصة فرصة فرصة فرصة, الثالث يأتي. خطيرة جدا, خطيرة الكرة والمحاولة المافية, لكن التدخل الدفاعي والإبعاد يأتي, والكرة بعد ذلك إلى

0: وقت بدل ضايع ستضاف على أحداث هذا الشوط. شوط المباراة الأول جيد بالمناسبة، شوط جيد ما بين المنتخبين. صحيح بأن كوروساو كان يدافع طوال هذا الشوط، لكن كان يعتمد على كراته المرتدة، سجل هدفا أضاف متعة إلى متعة شوط المباراة الأول، وأجار كثيرا المنتخب الألماني. كرة بمحاولة ملعوبة الآن، هنالك تا يطالب بخروج الكرة برمي التماس، بينما يستمر اللعب لمصلحة كوراساو. وصلت في الجهة اليسرى إلى هانسن، هانسن يبحث عن التقدم، تسديدة سهلة سهلة في أحضان حارس المرمى مانويل نوير، سيطر عليها مانويل نوير، يلعبها أمامية سريعة جدا إلى كاي هافيرتس، يبحث عن التقدم والمرور. هافيرتس سجل لأرسنال في نهائي كأس دوري أبطال أوروبا، لكن هذا الأمر لم يشفع لهافيرتس وبقية زملائه بتحقيق اللقب التاريخي الأول لمصلحة أرسنال، عندما ذهبت الأمور إلى ركلات الترجيح وحسمت لباريس سان جيرمان. تعود الكرة والمحاولة عن طريق يوناتان تا، يلعبها في الجهة اليسرى الآن للمنتخب الألماني. فلوريان فيرتس إلى كاي هافيرتس، إلى فلوريان فيرتس، إلى محاولة ربما أخيرة في شوط المباراة الأول، عرضية، فرصة من أجل الثالث، فرصة، ركلة جزاء، ركلة جزاء لمصلحة المنتخب الألماني. وهذه المرة الميتشا مرة أخرى، من سجل الأول يتسبب بركلة جزاء. بازوير هو اللي سوى البنالتي، بازوير هو اللي تسبب بركلة الجزاء، عرقلة فيليكس ميتشا من خلال هذا التدخل هنا في هذه الكرة، وجاء قرار حكم المواجهة جيد باعتبار احتساب ركلة جزاء لألمانيا. هنا التدخل على قد أو على ساق اللاعب ميتشا، التدخل يأتي على الساق في الكرة الماضية، وبالتالي قرار سليم أرى ذلك من وجهة نظر شخصية بالنسبة لحكم المباراة. جيد جلال هنا باحتساب ركلة جزاء لمنتخب ألمانيا في اللحظات الأخيرة ودقائق الوقت بدل الضيع من شوط المباراة الأول. هدف كما ذكرت لو جاء سيكون في غاية الأهمية بالنسبة للمنتخب الألماني قبل نهاية الشوط الأول، مؤكدا ربما الانتصار والانطلاق على مستوى هذه البطولة في المباراة الأولى. فلوريان أو هذا كاي هافيرتس هو من يستعد لتنفيذ الكرة والمحاولة القادمة. روم ثاني أكبر لاعب في أرضية الميدان بعد مانويل نوير، يقترب من حاجز 38 سنة، حارس المرمى أيلوي روم، حارس مرمى منتخب كوراساو، يستعد لاستقبال ركلة الجزاء عن طريق كاي هافيرتس في مباراته رقم 60، يبحث عن هدف دولي آخر يضاف إلى قائمة أهدافه مع المانشافت. هافيرتس من أجل التأمين، هافيرتس من أجل النهاية، هافيرتس من أجل أن يرتاح، نعم، ويريح الألمان، ريح الألمان، وسجل الثالث من علامة الجزاء. يأتي الهدف الثالث لمصلحة المنتخب الألماني لتتقدم ألمانيا 3-1، لتتقدم ألمانيا 3 في شوط المباراة الأول بعد عودة كوراساو. عادت ألمانيا وثبتت أقدامها وسجلت عن طريق شلوتربيك، ثم بعد ذلك من علامة الجزاء عن طريق هذا الحاضر أمامنا الآن كاي هافيرتس، الذي يضع الكرة بطريقة مثالية وبثقة كبيرة في شباك الحارس روم، معلنا عن ثالث أهداف ألمانيا في شوط المباراة الأول. شوط ينتهي على وقع هدف الألمان وتثبيت نتيجة المباراة وأريحية الفارق إلى هدفين. نلتقي بحول الله مع بداية شوط المباراة الثاني، إلى أن يحين الموعد دمتم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
1: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: Yes,

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينارد كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: Hey, welcome to our shop.
5: Do you have excellent sports clothes?
4: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
5: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
4: Oh, really? Where is that school?
5: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
4: Oh, really? Is it a good school?
5: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
4: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
5: Yeah, you can.
4: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
5: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
4: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
6: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كل يوم في هواء
2: وانت ماشي كل يوم.
3: أيوة
2: لازم تاخذها كل يوم.
3: ايش هي؟
2: شواية وبروست كل يوم. أجمل والذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
4: قسم الإدامات، مشكلات وسلسة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-8484-60. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج،
3: أوصل لحم،
4: أوصل دجاج،
1: وشيش طاووق، خيال. What is love? Baby don't hurt. كده جاوعة.
5: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
6: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
7: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حتى أجوار مختبرات العولقية.

0: just found it.
1: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم، وعودة مجددة تجمعني وإياكم إلى بداية الأحداث في شوط المباراة الثاني من مواجهة ألمانيا ومنتخب كوراساو. شوط أول انتهى بثلاثية ألمانية، شوط ثاني ينطلق الآن بتبديل يأتي لمدرب منتخب كوراساو ديك أدفوكات، يدفع بأول أوراقه في هذا الشوط. أنتونيسي لاعب الذي يلعب في اليونان هو من يدخل إلى أرضية الميدان، هانسن لاعب ميدلسبرا يترك أرضية الملعب طمعا بكل تأكيد ربما لهدف آخر يقرب كوراساو من الخروج بنقطة تاريخية، مع أن هنالك إجماع كبير على أن الأمور تقريبا حسمت لمصلحة منتخب ألمانيا. نوير في حراسة ألمانيا، شلوتربيك ويوناتان تاع على مستوى قلبي الدفاع، كيمش في الجهة اليمنى، وبراون المتحرك الأبرز في الجانب الآخر. كرة رابع، نعم رابع، يأتي يسجل مبكرا جدا، يأتي في شوط المباراة الثاني جمال موسيالا، وفي الدقيقة الثانية يضع كرة في شباك روم ويعلن عن رابع الأهداف وانتهاء المهمة رسميا. رسميا نعم، يحسم الأمور في هذا اللقاء ويضرب من البداية. جمال يعطي ألمانيا الأمان ويسجل رابع الأهداف في هذا اللقاء، 4-1 مبكرا جدا. هذه الكرة، هذه المحاولة، هنا الصناعة، الصناعة جاءت عن طريق كيميش بطريقة رائعة جدا، والنهاية بعد ذلك تأتي عن طريق جمال موسيالا. موسيالا يضع الكرة في الشباك ويعلن رابع الأهداف، 4-1 الآن، 4-1 الآن هنا في هذه المواجهة. ومن خلال أحداث هذا اللقاء ألمانيا لو شوي تشد حيلها ممكن تعادل رقم البرازيل التهديفي في نهائيات كأس العالم. عموما سنتحدث تفصيليا لو اقتربت ألمانيا بشكل أكبر، لكن هي فرصة من أجل نتيجة كبيرة. لا تغييرات على تشكيلة الألمان، إنميتشا وبافلوفيتش كلاعبي ارتكاز، أمامهم ساني وموسيالا وفلوريان فيرتس، وفي المقدمة هنالك كاي هافيرتس. هكذا هي الأمور على مستوى تشكيلة المدرب يوليان نايجلسمان، وهي أقرب إلى 4-3-3 ربما أو 4-2-3-1 على مستوى الرسم الموجود بالنسبة لألمانيا في أرضية الملعب. في الجانب المقابل إيلوي روم في حراسة مرمى منتخب كوراساو، أوبيسبو وبازور أو بازور، فلورانوس، فومفيل، أمامهم باكونا وكومينينسيا صاحب الهدف التاريخي بكل تأكيد. هنالك أيضا باكونا وتشونغ ويورغن لوكاديا والبديل أنتونيسي. هكذا هي الأمور على مستوى تشكيلة منتخب كوراساو. عندنا باكونا جونينيو ولياندرو باكونا، الأشقاء زوج من ثمانية أشقاء موجودين في المونديال، باكونا وباكونا. بالمناسبة الأخ الأصغر جونينيو باكونا لعب في كرة القدم السعودية وبالتحديد مع نادي الوحدة في الموسم قبل الماضي، موسم 2024-2025، قبل التحول بعد ذلك إلى هولندا، وقبل التحول أيضا في نصف موسم مع فريق غازي عنتب هنالك في الدوري التركي. زوج من ثمانية أزواج. عندنا الأخوان أدوراتي في منتخب الرأس الأخضر، عندنا الأخوان تيمبر ولو أن أحدهم راح بسبب الإصابة مع هولندا، عندنا هرنانديز مع المنتخب الفرنسي، وبقية الأخوة كل واحد في منتخب، كل واحد في منتخب. دوي واحد في كوت ديفوار واحد في فرنسا، الأخوان ويليامز واحد في غانا والآخر في إسبانيا. كرة داخل منطقة الجزاء خطيرة جدا لمنتخب ألمانيا، أبعدت تحولت إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب، والكرة بعد ذلك إلى رمي التماس. هذه المحاولة، حارس المرمى في المرة الأولى والعارضة، ألمانيا تبحث عن هدف خامس، تبحث عن هدف خامس الآن في هذه الأثناء على مستوى أحداث شوط المباراة الثاني. مبكرا جدا جاء هدف في المباراة الرابع عن طريق اللاعب جمال موسيالا، منع أي فرصة بالنسبة لمنتخب كوراساو من أجل العودة في هذه المواجهة. خلاص هي الفترة اللي كانت حاضرة واللي سجل من خلالها منتخب كوراساو، وذلك الحضور المميز جدا. بينما هنا لقطة تأكيد الهدف، محاولة من جديد داخل منطقة الجزاء لا زالت مستمرة وقائمة، لور والسانية يتقدم وبعيدة الكرة من أمامه، تحولت إلى خارج أرضية الملعب ووصلت إلى ركلة مرمى. هذا جمال موسيالا انضم إلى قائمة الهدافين على مستوى منافسات بطولة كأس العالم، اسم آخر يضاف إلى القائمة الألمانية الكبيرة جدا في مونديال كرة القدم. موسيالا الآن يضع كرة في الشباك مسجلا 10 أهدافه الدولية، مواصلا لحضوره المميز مع المنتخب بعدما كان متألقا في اليورو الأخير، يأتي اليوم في نهائيات كأس العالم هنا أمام منتخب كوراساو ويسجل هدفا يضاف إلى قائمة أهدافه مع المنتخب. تعود المحاولة لمصلحة كوراساو، مواجهة أولى ما بين الفريقين وما بين المنتخبين في مجموعة تضم أيضا منتخب كوت ديفوار ومنتخب الإكوادور. متوقع بأن يكون هنالك 3 متأهلين من هذه المجموعة بحكم نظام بطولة كأس العالم، 8 من أصل 12 منتخب يحتلون المركز الثالث، ممكن يروحون أو أكيد راح يروحون للدور القادم، وبالتالي وجود كوراساو في هذه المجموعة يعطي أفضلية لفرق المجموعة في حال الحصول على المركز الثالث من ناحية عدد الأهداف المسجلة. هكذا هي التوقعات التي تشير إلى كوراساو صاحبة الحظوظ الأقل ما بين 48 منتخب من أجل التأهل إلى الدور القادم وإلى المرحلة القادمة. كرة بمحاولة تأتي عن طريق باكونا، وبعدت من أمام باكونا، عادت من جديد في الجهة اليمنى، يحاول كاي هافيرتس لكن أيضا هنالك راية موجودة والخطأ أو عفوا صافرة من حكم المباراة، وخطأ يأتي لمصلحة منتخب كوراساو في اللقطة والمحاولة الماضية. من جديد انطلاقة في الجهة اليمنى، البحث دائما عن بصمة، والبصمة كانت موجودة. نعم أيا كانت الأمور في هذا اللقاء فلا أعتقد بأن هنالك مشجعاً واحداً لمنتخب كوراساو سيعتقد بأن الأمور كانت سيئة جداً في مباراة اليوم، لأن الفريق ظهر في كأس العالم وسجل في ظهوره الأول. فرصة للخامس الآن، أبعدت كرة فلوريان فيرتس، اصطدمت تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت بعد ذلك إلى ركلة ركنية على إسار حارس المرمى، ركلة ركنية. تبحث ألمانيا دائما ونعلم تماما بالرغبة الموجودة دائما عند الألمان، في حال سنحت الفرصة ألمانيا لا تسامح أبدا. ليستاهل 4 عطى 4، وليستاهل 6 عطى 6، وليستاهل 7 عطى 7. ألمانيا لا تسامح أبدا، عندما تحين الفرصة وتسمح لألمانيا فهي لا تسامح، تحاول بأن تسجل أكبر عدد من الأهداف، وهذا ما ستفعل في مباراة اليوم. فرصة من أجل الخامس، لكن أيضا التغطية كانت موجودة، والكرة بعد ذلك عن طريق بافلوفيتش تحولت إلى خارج أرضية الملعب ووصلت إلى أن تكون حاضرة إلى ركلة مرمى. أكثر الأندية تسجيلا للأهداف في تاريخ كأس العالم بهدف موسيالا. الآن صار بايرن ميونخ, بايرن ميونخ هو من يمتلك لاعبين سجلوا عدد أهداف أكبر من بقية أندية العالم. تخيل بايرن ميونخ نعم بثمانين هدف, وهذا دليل آخر على المكانة الكبيرة لمنتخب ألمانيا. ألمانيا مرتبطة بإرث عظيم في نهائيات كأس العالم, أحد الثوابت, نعم أحد الثوابت في كأس العالم. بالحديث عن بطولة كأس العالم والثوابت التي كانت حاضرة منذ سنوات والسنوات, نتحدث عن المنتخب الألماني الذي يمتلك أرقاما كبيرة جدا على مستوى منافسات بطولة كأس العالم, ويمتلك حضورا مميزا جدا على مستوى هذه البطولة من خلال عدد انتصاراته وعدد مبارياته وعدد أهدافه وحضوره الكبير وبطولاته وإنجاز ومرات وصوله للنهائي وعدد مرات الوصول إلى المربع. كلها أرقام تسجل لتحفظ مكانة ألمانيا في تاريخ كأس العالم. واليوم تبدأ مشوارا أمام وافد جديد هو منتخب كوراساو, لتعرف العالم, كل العالم, على من هم كوراساو, وللتلقي نظرة أيضا على تاريخ هذه الدولة من بوابة كأس العالم. وأي بوابة تلك التي دخلت منها كوراساو. محاولة لمصلحة المنتخب الألماني الآن في الجهة اليمنى تأتي عن طريق كيميش, عودة بالكرة والمحاولة الماضية وابعدت عن طريق باكونا يبحث عن التقدم, لازالت مستمرة وقائمة. عادت من جديد للمنتخب الألماني في وسط الميدان عن طريق اللاعب شلوتربيك, لمسة تصل بعد ذلك إلى بافلوفيتش يبحث عن عرضية في الجهة اليمنى. لكن أيضا شوف عودة لاعبين منتخب كوراساو من خلال اللحظات القليلة الماضية فيها تأكيد على أن خلص يجب أن نكتفي بهذا القدر وعدم استقبال أي هدف آخر. صحيح ألمانيا مرشحة ومرشحة الانتصار كبير, لكن لابد بأن تكون الأمور موجودة بالعودة. كرة إلى خارج الملعب, رمي التماس سلامات, هذا موسيالا ساقطا في أرضية الميدان, بينما من صنع التاريخ في مباراة اليوم هو في الجانب المقابل لاعبي فريق زيورخ كومينينسيا, من سجل هدف فريقي ومنتخب كوراساو الوحيد في هذا اللقاء. موسيالا يعيد الكرة في الجهات اليسرى عن طريق براون, أمامية لكن أيضا تصطدم, تتحول إلى رمي التماس على التنفيذ لمنتخب ألمانيا. براون على تنفيذ رمية التماس, هذا فلوريان فيرتس لاعب فريق ليفربول, أحد العوامل الجيدة حقيقة والإضافات الرائعة على مستوى كرة القدم الألمانية خلال السنوات الماضية. فلوريان فيرتس كرة عن طريق بافلوفيتش إلى كيميش, عودة إلى حارس المرمى روم, أمامية من روم استعادها كاي هافيرتس, تصل إلى وسط الميدان, محاولة لتغيير اتجاه اللعب عن طريق فلوريان فيرتس, خلص كومينينسيا, هدف لكوراساو آخر يعطي انطباع جميل جدا فيما تبقى من أحداث على مستوى هذه المواجهة. لوكاديا يلعب المحاولة في الجهة اليسرى, هذا تشونغ لاعب فريق شيفيلد, الرجل الذي كانت له تجربة وحضور في بداية مشواره وين؟ مع مانشستر يونايتد, كان له حضور في بداية مشواره. تشونغ لعب بالمناسبة بقميص اليونايتد وكان حاضر في بطولة الدوري الإنجليزي في البريمير ليج قبل أن ينتقل بعد ذلك ويتحول إلى أندية أخرى ويستقر حاليا مع شيفيلد. لمنتخب ألمانيا عن طريق بافلوفيتش, تغيير الاتجاه اللعب, وصلت إلى الجهة اليمنى, عادت المحاولة للور والساني يبحث عن التقدم والمرور. إلى الآن ناجلسمان لم يجري أي تبديل وصولا عند الدقيقة رقم 59, رغم الأريحية اللي عليها المنتخب الألماني على مستوى النتيجة. نعم على مستوى النتيجة 4-1 بالنسبة للمنتخب ألمانيا، نتيجة مريحة، نصف ساعة أخيرة متبقية، وبالتالي هل يبحث ناجلسمان في الفترة القادمة عن تجربة بعض الأسماء؟ أمامية ملعوبة طالت وصلت إلى روم، سيطر عليها حارس المرمى إيلوي روم، هذا براون الرجل الذي يقدم أداء رائعا في مباراة اليوم، الرجل الذي صنع في هدف التقدم للمنتخب الألماني رأسية شلوتر بيك جاءت عن طريق ركنية نفذها براون لاعب انتراخت فرانكفورت. صافرة موجودة وخطأ الآن لمصلحة منتخب كوراساو. نذكر بالمواجهات القادمة، ألمانيا في كندا ستلعب أمام المنتخب الإيفواري هنالك في أرضية تورونتو، وكوراساو ستكون في كانساس سيتي أمام منتخب الإكوادور. هذه الجولة القادمة بحول الله بعد 6 أيام من الآن، بعد 6 أيام من الآن المنتخب الألماني سيواجه منتخب كوت ديفوار والإكوادور مع كوراساو. أعتقد أن ألمانيا كوت ديفوار والإكوادور إلى الدور القادم من هذه المجموعة، لكن ننتظر بطولة كأس عالم فيها الكثير من التفاصيل حقيقة. إلى الآن هنالك بعض الأمور التي يعني تعطيك انطباع بأننا فعليا قد نكون أمام بطولة مليئة بالمفاجآت فيما يتعلق بالنتائج. نعم الأمر الذي يتعلق بالنتائج، وبالتالي ننتظر هذه الكوراساوية، الكوراساوية إذا ما صح التعبير. بالمناسبة 6000 متفرج تقريبا جاءوا خصيصا من كوراساو، 6 حلو أكثر خلاص هم كلهم على بعضهم 150,000، 6000 جاءوا خصيصا لبطولة كأس العالم، بينما هنا تفاعل الكبير. بكل تأكيد ألمانيا ستحظى بنصيب الأسد من عدد الجماهير، لأن عشاق المنتخب الألماني منتشرين في العالم، كل العالم، وعربيا ربما في لبنان، في لبنان يعتبر المنتخب الألماني الأكثر شعبية ربما على مستوى منتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم. هذا أمر لاحظناه حقيقة خلال مزاملتنا العديد من الزملاء وتواجدنا أيضا في لبنان في أكثر من مناسبة، شعبية كبيرة جدا لألمانيا في لبنان، شعب العاشق لكرة القدم. عرضية داخلي منطقة الجزاء، رأسية تأتي الكرة الماضية عن طريق باكونا لكن تحولت إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى. هذا البديل أنتونيسي هو اللاعب الذي لعب، لا والله باكونا هو اللي لعب الكرة الرأسية، باكونا الشقيق الأكبر لجونينيو باكونا، عندنا جونينيو وعندنا لياندرو. كرة تصل إلى القائد كيميش، لمسة إلى لوروا ساني، عودة بالكرة من جديد إلى كيميش، تصل إلى يوناتان تا في وسط الميدان الآن، أمامية مثالية جدا، ساني من أجل الخامس. ضاعت على لوروا، ضاعت على لوروا ساني، مثالية جدا الكرة الماضية، تمريرة في غاية الروعة، وشوف ردة الفعل في المدرج لهذا المشجع الألماني على ضياع الكرة والمحاولة الماضية، لا وجود فيها للتسلل، خط الملعب هو من يثبت ذلك فعليا. تمريرة رائعة جدا من يوناتان تا، استلام حلو حلو حلو عن طريق ساني، لكن الكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، والمحاولة إلى ركلة مرمى، مرت بجوار القائم، تحولت إلى خارج أرضية الميدان، وصلت إلى ركلة مرمى، عادت من جديد إلى ساني، يبحث عن انطلاقة لكن هنالك فونفيل، وبعد ذلك طالت على ساني، تحولت إلى خارج أرضية الميدان، تصل إلى رمية التماس. هذا ناجلسمان أصغر مدرب في هذه النسخة في مواجهة أكبر مدرب في تاريخ بطولة كأس العالم ديك أدفوكات. ساني سيترك أرضية الملعب في هذه الأثناء، والبديل هو أونداف. ونداف هو اللاعب الذي يستعد للنزول إلى أرضية الملعب. الآن المهاجم صاحب 29 سنة مهاجمي فريقي شتوتغارت أو اللاعب اللي ترك الملعب هو موسيالا. موسيالا ترك أرضية الملعب وأنداف هو من يدخل إلى أرضية الميدان. في الجانب المقابل لوكاديا مهاجم منتخب كوراساو يترك أرضية الملعب للاعب مارغريتا. مارغريتا لوكاديا ترك الملعب ومارغريتا دخل. مارغريتا يلعب في الدوري البلجيكي 26 سنة ويلعب اليوم مباراة الدولية رقم 23. هو اللاعب البديل اللي نزل إلى أرضية الملعب في اللحظات القليلة الماضية بديلا للمهاجم لوكاديا. في الجانب المقابل أنداف دخل مكان موسيالا. كرة لمصلحة منتخب كوراساو. فلورانوس أبعدت من أمامه تحولت في الجانب المقابل عادت من جديد وصلت إلى كومينينسيا يلعبها في الجهة اليمنى. فلورانوس أمامية لمنتخب كوراساو عادت لمصلحة تشونغ في وسط الميدان. بازوير لكرة ومحاولة عرضية باكونا داخل منطقة الجزاء لكن يوناتانتا يتدخل في التوقيت المناسب ويبعد الكرة والمحاولة الماضية وبالتالي حكم المباراة بعد ذلك يعلن عن وجود خطأ لمصلحة منتخب كوراساو على البديل أنداف. هذا اللاعب البديل اللي دخل في شوط المباراة الثاني في اللحظات الماضية على مستوى تشكيلة ألمانيا في مباراة الدولية العاشرة. هنا يأتي حضور مهاجم شتوتغارت على مستوى مباراة اليوم بينما هذا باكون قائد الفريق واحد من الأسماء التاريخية بكل تأكيد لمنتخب كوراساو. هو وبقية اللاعبين صنعوا تاريخ قد لا يتكرر خلال سنوات وسنوات حقيقة. كرة بمحاولة أوفسايد راية موجودة والتسلل حاضر. هكذا هي الأمور. جماهير تحتفل بالهدف لكن الحكم المباراة المساعد الأول يلغي الهدف بداعي وجود التسلل. هذه اللقطة قرار سليم جدا وواضح وصريح وبالتالي هدف غير شرعي لمنتخب كوراساو. واحدة من 4 منتخبات في هذه النسخة تظهر للمرة الأولى في نهائيات كأس العالم وهذا الظهور الأول. الآن باقي لنا كاب فيردي والأردن وأوزبكستان. هذه المنتخبات 4 كاب فيردي والأردن وأوزبكستان. بالأمس كان الحضور العربي رائعا جدا مع كل الأمنيات أيضا في هذا المساء أو في الصباح للمنتخب التونسي بظهور آخر جيد في مواجهته ومباراته الأولى. ساني الآن يلعب كرة أمامية أبعدت المحاولة الماضية. ناجلسمان مقتنع تماما بقدرات لوروا سانيا وبالتالي يستمر من أجل أن يكسب الثقة أكثر وأكثر وأن يستعيد تلك الإمكانيات الرائعة التي يمتلكها ويعود بعد ذلك لخدمة منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم الحالية ليستعيد مكانة المنتخب الألماني المفقودة في النسختين الماضيتين. محاولة ألمانية تصل إلى الجهة اليسرى. الآن فلوريان فيرتس يتقدم. فيرتس يلعب الكرة على مشارف في منطقة الجزاء. براون يستحق بأن يسجل ليؤكد حضوره الكبير ويؤكد هنا التواجد بشكل رائع في كأس العالم. يأتي الخامس لألمانيا عن طريق براون. يسجل ويضع ألمانيا من جديد بفارق مريح في هذا اللقاء. هذه الكرة هنا المحاولة هنا اللمسة. قد نعود إلى تقنية الفيديو من أجل التأكد من صحة هدف براون. نعم قد نعود للتأكد من صحة هدف براون، لكن جميلة جدا كرة براون وبطريقة رائعة يضعها في شباك الحارس إيلوي روم ليعلن حاليا مبدئيا عن الهدف الخامس، مبدئيا عن الهدف الخامس الآن لمصلحة المنتخب الألماني. لم يكن متسللا، لم يكن متسللا، باكونا هو اللي منع التسلل، وبالتالي هدف رسمي، هدف شرعي، هدف خامس لألمانيا في مباراة اليوم هنا في هذا اللقاء أمام منتخب كوراساو.
0: التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

خماسية ألمانية مريحة على مستوى هذه المواجهة ما بين المنتخب الألماني ومنتخب كرة السلة. هذا ناجلسمان, هذا ناجلسمان يواجه, يعني تقدر تقول جدة في الجانب المقابل ديك أدفوكات. الفارق العمري ما بين الاثنين يصل إلى 39 سنة و200 يوم, يعني تقريبا 40 سنة الفارق العمري ما بين ناجلسمان وما بين ديك أدفوكات يصل إلى 40 سنة, وهو أكبر فارق عمري ما بين مدربين اثنين في كأس العالم متنافسين طبعا. بالتالي يعني اليوم فوارق كبيرة جدا على مستوى نظرة الناس في عالم كرة القدم ونظرة المدربين الشباب أيضا لكيفية إدارة مباريات كرة القدم عموما. نجلس معي الآن بعدما

النيتشا من ابتدع التسجيل في مباراة اليوم. أيضا هو الآخر سيترك أرضية الملعب, وشلوتر بيك المدافع الآخر سيترك أرضية الميدان. هكذا هي التبديلات الحاضرة من خلال ساتي براون هو اللي راح يترك أرضية الملعب لروم. هكذا نيتشا وتاه وبراون, نعم هم الثلاثة اللي تركوا أرضية الملعب في اللحظات القليلة الماضية على مستوى تبديلات المدرب ناجلسمان هنا في هذا اللقاء. غوريتسكا يعود إلى وسط الميدان, لاعبي بايرن ميونخ يأخذ مكان نيتشا على مستوى الدقائق المتبقية في هذه المواجهة. وأيضا في الجانب نفسه هنالك روديغير مكان يوناتان براون, ترك أرضية ملعب واحد من الأسماء الرائعة جدا التي تألقت من خلال أحداث هذا اللقاء وسجل للمنتخب الألماني حضورا رائعا, وبالتالي يأتي اليوم بأن يكون حاضرا بأول أهدافه. أيضا هو الآخر على مستوى مشاركاته مع منتخب ألمانيا اليوم. شلوتر بيك سجل لأول مرة مع ألمانيا, براون سجل لأول مرة مع ألمانيا, وبالتالي يأتي الحضور من خلال أحداث هذا اللقاء. كرة تعود بمحاولة أمامية كاي هافيرتس لكن صافرة موجودة وخطأ لمصلحة منتخب كوراساو. قطع على البابلوفيتش, حضور رائع جدا للبايرن وهذا أمر طبيعي جدا طبيعي جدا على مستوى الأسماء التي تمثل المنتخب الألماني في منافسات بطولة كأس العالم. البايرن واحد من أبرز الأسماء وأعرق وأكبر الأسماء اللي قدمت لاعبين في تاريخ منافسات كأس العالم سواء لمنتخب ألمانيا أو بقية المنتخبات. ولاعبين منتخب قائمة ألمانيا يعني فيها نسبة كبيرة جدا من اللاعبين اللي يلعبون محليا, 1 2 4 6 أسماء فقط من أصل 26 يتواجدون خارج ألمانيا, 5 يلعبون في الدوري الإنجليزي, 1 في جالاتا سراي في الدوري التركي. هذه قائمة المنتخب الألماني, البقية 20 الآخرين يلعبون في الدوري الألماني. كرة لكوراساو تأتي عن طريق اللاعب تشونغ لكن تحولت إلى خارج أرضية الملعب. هذا تشونغ 26 سنة كما ذكرت, كان في مانشستر يونايتد وكان حاضرا بقميص الشياطين الحمر, بينما هنا ديك أدفوكات بعد قصة درامية يرى فيها الكثير من خلال عودته مرة أخرى لتدريب منتخب كوراساو المكان الذي ارتبطت به الجماهير بعواطف كبيرة رائعة جدا مع أدفوكات. كرة لمصلحة كوراساو الآن عن طريق صاحب الهدف كومنينسيا إلى محاولة داخل منطقة الجزاء, ملعوبة حلوة حلوة الكرة الماضية لكن على التحولات إلى خارج أرضية الملعب إلى خارج أرضية الملعب. محاولة كانت عن طريق البديل مارغريتا سدد بالقدم اليمنى وضعها بطريقة رائعة, وفي الجانب المقابل الارتقاء يأتي عن طريق حارس المرمى مانويل نوير لكن كرة تحولت مارغريتا إلى خارج الملعب ركلة مرمى. ربع ساعة أخيرة على نهاية أحداث الوقت الأصلي لشوط المباراة الثاني, 3 في الشوط الأول 2 حاليا في الشوط الثاني لمنتخب ألمانيا. المجمل الحصيلة قد ترتفع في لحظات قادمة من أحداث هذه المواجهة. أوندا في الآن بمحاولة جديدة لمصلحة المنتخب الألماني لازالت مستمرة وقائمة داخل منطقة الجزاء, عادت عن طريق أوندا لكن حارس المرمى روم يتصدى ويبعد الكرة والمحاولة الماضية روم كان حارس بلجيكي اسمه ميشيل برودون, هو أعتقد بأن أول حارس مرمى يحصل على جائزة أفضل حارس في نهائيات كأس العالم. نعم عندما اعتمدت الجائزة في نسخة أعتقد عام 1994 نسخة أمريكا, ميشيل برودون كان حاضرا في ذلك التوقيت وحصل على جائزة أفضل حارس مرمى في بطولة كأس العالم. اليوم عندنا إيلوي روم حارس مرمى منتخب كوراساو. تعود الكرة والمحاولة من جديد للمنتخب الألماني في الجهة اليسرى عن طريق أوندوف, عرضية داخل منطقة الجزاء, هنا تأتي عن طريق من في المرمى, يأتي السادس أوندوف يسجل ويضع الكرة
الشباك لياتي السادس الآن قبل ذكر معلومة الخامس سجلت ألمانيا. رومي طالب لعيبته باستعجال استئناف اللعب. اهدى يا روم اهدى شوي اهدى يا روم اهدى شوي. ألمانيا تسجل رقما قياسيا كأكثر منتخب تسجيلا لخمسة أهداف في كأس العالم. والسادس الآن يأتي السادس الآن يأتي للمنتخب الألماني على مستوى بطولة كأس العالم في هذا الظهور. هذه اللقطة هوندوف البديل يضع الكرة في الشباك معلنا عن سابع أهدافه الدولية في مباراته العاشرة. سبع أهدافه الدولية في مباراته العاشرة. يأتي ويضع كرة في الشباك ويعلن عن سادس الأهداف. دكة دكة على سباعية الذكرى المؤلمة هنالك في نصف نهائي 2014. دكة وكوراساو تتساوى مع ألمانيا بالبرازيل. تعود المحاولة من جديد لمصلحة المنتخب الألماني. رأسية سهلة عند حارس المرمى. روم يتصدى ويبعد الكرة والمحاولة الماضية. لمسة في الجهة اليسرى الآن عن طريق فومبيل. عادت مرة أخرى للمنتخب الألماني. لا زالت مستمرة وقائمة. السابع السابع السابع السابع لكن أبعدت أبعدت في التوقيت المناسب أبعدت في التوقيت المناسب. ألمانيا وسعت أهدافها على شوطي المباراة إنما كوراساو سجلت هدفا للتاريخ. والله طمعتنا شوي كوراساو في المباراة طمعتنا شوي في في في في شوط المباراة الأول نصف ساعة 35 دقيقة. ثم بعد ذلك عادت الأمور لتضع المواجهة في النصاب اللي كان المفروض أنها تكون عليه حسب القراءات الموجودة في قبل بداية المباراة. نعم هكذا هي الأوضاع الحاضرة بالنسبة لمباراة اليوم. 6-1 يعزز مكانة ألمانيا أيضا كواحدة من أقوى خطوط الهجوم تاريخيا. هي قبل بداية المباراة اليوم كانت ثاني أقوى خط هجوم بعد البرازيل. بعد البرازيل الفارق أعتقد كان 7 أو 8 أهداف ما بين ألمانيا والبرازيل. عدد المباريات تفوقت فيه البرازيل بعد خروج ألمانيا في النسختين الماضيتين من الدور الأول. عدد الانتصارات أيضا تفوقت فيه البرازيل بعد المشاركة المخيبة في آخر نسختين. ألمانيا كانت تمتلك كل هذه الأرقام القياسية في بطولة كأس العالم. الشيء الوحيد اللي ما كانت تمتلكه ولا زالت تفتقده هو عدد مرات الفوز بلقب بطولة كأس العالم. عموما كرة تعود عند أنطونيو روديجر المدافع الألماني لاعبي ريال مدريد. يلعبها في الجهة اليسرى في وسط الميدان الآن إلى محاولة تأتي عن طريق تشونغ إلى كرة تصل من جديد لمصلحة المنتخب الألماني. غوريتسكا يلعبها في الجهة اليمنى. سانيه يتقدم. عرضية تأتي من لوروا لكن اصطدمت تحولت إلى خارج أرضية الملعب. ركلة ركنية على يسار حارس المرمى روم. هنا التدخل كان من فومفيل. أبعد الكرة والمحاولة الماضية إلى خارج أرضية الميدان تصل إلى ركلة ركنية لمصلحة المنتخب الألماني. ركنية أكبر النتائج المسجلة في بطولة كأس العالم حاليا بعد انتصار الولايات المتحدة برباعية على باراغواي. جاءت ألمانيا اليوم لتسجل حضورها الكبير من خلال أحداث هذا اللقاء ولتعلن عن نفسها أيضا بشكل أو بآخر على مستوى التواجد. خلاص رسميا ألمانيا في الدور القادم. يعني مباراة اليوم نتيجة اليوم تكفي ألمانيا للتأهل إلى الدور القادم. نعم أيا كانت معطيات المباريات المتبقية أمام الإكوادور وأمام منتخب كوتيف أيا كانت النتائج فهذه المواجهة كفيلة بتأهل ووضع ألمانيا في الدور القادم والمرحلة القادمة. تبديل لمنتخب كوراساو. تشونغ سيترك أرضية الملعب والبديل هو كاستانير لاعبي فريق تيرنغانو في ماليزيا هو من يدخل إلى أرضية الملعب.
هذا تشونغ أحد أبرز الأسماء مع فريقه ومنتخب كوراساو، يترك مكانه للمهاجم كاستانير الذي يدخل إلى أرضية الملعب في اللحظات القليلة الماضية، بينما ألمانيا تستعد لآخر تبديلاتها. يوشوا كيميش قائد المنتخب الألماني يترك الملعب، والبديل هو آرتو لاعب بروسيا دورتموند، أيضا الرافد الآخر للمنتخب الألماني من خلال عدد اللاعبين الموجودين في قائمة منتخب ألمانيا. إذن اللاعب فالديمار أنتون يدخل إلى أرضية الميدان، أنتون حاضرا كآخر الأسماء التي سيعتمد عليها في مواجهة اليوم يوليان ناجلسمان المدرب الألماني هنا في هذا اللقاء. ألمانيا صبرت كثيرا على مدربيها، لا يوجد مثل الألمان في الصبر على المدربين حقيقة، يعني شاهدناها تاريخيا ترى عدد المدربين اللي دربوا ألمانيا عدد قليل قياسا إلى تاريخها الممتد إلى أكثر من 120 سنة في عالم كرة القدم. كمنتخب عدد المدربين قليل. ألمانيا صبرت على شيب هيربرجر، تقريبا جلس 30 سنة مدربا للمنتخب الألماني. كرة بمحاولة في الجهات اليسرى وبعيدة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية. هيلموت شون أيضا 14 سنة لعب 4 كؤوس عالم، 3 بطولات أمم أوروبا. يواكيم لو 15 سنة مدربا

سجل من علامة الجزاء كاي هافيرتس. هافيرتس سجل من علامة الجزاء للمنتخب الألماني. أونداب سجل، براون سجل، موسيالا بالإضافة إلى شلوتربيك، والهدف الأول كان بأقدام ميتشا. هو الأجمل بالنسبة للمنتخب الألماني في مباراة اليوم. كرة تعود لمصلحة منتخب ألمانيا. شلوتربيك أمامية، فرصة للسابع، فرصة للسابع، تسديدة تأتي، لكن حارس المرمى روم، حارس المرمى روم يتصدى للمحاولة الماثية، للكرات الماثية اللي كانت عن طريق روم. روم في مواجهة روم، روم سدد، روم تصدى، هكذا هي اللقطة والمحاولة الماثية للمنتخب الألماني. تعود من جديد إلى كوراساو، خمس دقائق أخيرة قبل نهاية أحداث شوط المباراة الثاني في وقت الأصلي. مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات بين سبورتس، أينما كنتم تأتي الأمور بسداسية مقابل هدف، بسداسية مقابل هدف. انطلاقة لمصلحة كوراساو، عودة إلى مانويل نوير. المرات القليلة التي تشاهد فيها لاعبا في أرضية الملعب أكبر من مدربا على مستوى بطولة كأس العالم أتحدث، نعم، لاعب في أرضية الملعب أكبر من مدربا، ما في لم يحدث ذلك منذ عام 1972 بأن دفع مدربا بلاعب أكبر منه سنا إلى أرضية الميدان. كرة بمحاولة أمامية الآن سهلة عند حارس المرمى أروم. إلى أوبيسبو، في وسط الميدان عن طريق البديل كاستنير. كرة تجاوزت خط المرمى، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. رمي التماس لمنتخب كوراساو. حسمت الأمور بكل تأكيد بشكل أو بآخر منذ شوط المباراة الأول، منذ شوط المباراة الأول بالنسبة للمنتخب الألماني. السداسية حاضرة على مستوى أحداث هذا اللقاء وفي مباراة اليوم. هل يكون هنالك هدف سابع؟ انطلاقة تأتي عن طريق كاي هافيرتس. كاي هافيرتس الآن يلعبها في المرمى. الله الله الله الله، يا لها من ختام، أو يا له من ختام، ويا لها من نهاية لألمانيا عن طريق كاي هافيرتس. الثاني يأتي يقترب من الهاتريك. ماذا لو سجل هاتريك في مباراة اليوم؟ ماذا لو سجل هاتريك في هذا؟ سبعة الآن للمنتخب الألماني. ألم أقل في شوط المباراة الأول ألمانيا إذا ضربت توجعت، إذا ضربت أوجعت. الألمان ما عندهم رحمة في هذا الجانب أبدا أبدا. من يستحق؟ نعم، يأخذ ما يستحق. هذه اللقطة، هذه المحاولة، هنا التدخل، هنا التمريرة، الانطلاقة من كاي هافيرتس، والنهاية في شباك الحارس روم. ليلة لن ينساها، سيتذكرها طويلا. الله الله الله، على نهاية في غاية الروعة جاءت عن طريق كاي هافيرتس. كاي هافيرتس يسجل سبع أهداف ألمانيا، ثاني أهدافها الشخصية في مباراة اليوم هنا في هذا اللقاء. نعم، هنا في هذا اللقاء 7-1، صارت 7 خلاص، صارت 7 خلاص. يا لي ألم هذه اللحظة، ويا لي وجع تلك الذكريات، ويا لي تلك اللحظات التي عاش من خلالها جمهور العالم، كل العالم، صدمة 7-1. اليوم الأمر ممكن يكون طبيعي، لا هو طبيعي، هو طبيعي قياسا إلى كل الإمكانيات. 8 الآن، 8 الآن، كل مشجعين السامبا يرفعون أيديهم بالدعاء.

0: متضرعين متقربين بأن تسجل ألمانيا هدفاً آخر أو على أقل تقدير. كرة ساوت تغير الواقع، كرة في الجهة اليمنى، انتهت الأمور في لحظات الوقت الأصلي من خلال أحداث هذه المواجهة. ننتظر معرفة دقائق الوقت بدل الطائع عن طريق حكم المواجهة جلال جيد الدولي المغربي الذي قاد المواجهة بشكل مميز. اكتسب ركلة الجزاء وصحح وأكد عفواً عليها حكم الفار، سيضيف خمس دقائق، خمس دقائق ستضاف كوقت بدل ضائع لشوط المباراة الثاني. أضاف أربع دقائق في الشوط الأول، خمسة في الشوط الثاني، خمس دقائق في الشوط الثاني في هذه المواجهة. 7-1 عادت النتائج من أجل الظهور، متوقع جدا كنسبة تأهل أقل الفرق المتوقع، لم يحصل حتى على نسبة 1% من أجل التأهل إلى الدور القادم للمرحلة القادمة. بقية المجموعات ربما لا تشهد مثل هذه الفوارق الكبيرة على مستوى النتائج المسجلة. هذه المجموعة متوقع بأن تكون أهدافها كبيرة جدا، لكن برافو لكوراساو في ظهورها الأول، وقفت على أقل تقدير، سجلت في شباك مانويل نوير، أعطت روح للمواجهة في شوطها الأول، صنعت تاريخا جديدا يسجل. أمر طبيعي جدا بأن تستمر المواجهة بهذه الفوارق الكبيرة ما بين المنتخبين. عموما ظهور أول مقنع ربما بشكل أو بآخر بالنسبة للمنتخب الألماني. نذكر أيضا بأن كوراساو وديا قبل بداية هذه البطولة كانت قد خسرت بخماسية أمام أستراليا وبخماسية أو برباعية مقابل هدف أمام منتخب اسكتلندا، أمام منتخب اسكتلندا. كرة في الجهات اليسرى الآن، إلى خارج أرضية الملعب، لمصلحة منتخب كوراساو. الآن رسميا ألمانيا تفوقت على البرازيل على مستوى عدد الأهداف المسجلة في بطولة كأس العالم. نعم، ألمانيا تفوقت على البرازيل، 239 هدف لمصلحة المنتخب الألماني مقابل 238 هدف لمنتخب البرازيل. ألمانيا الآن رسميا تفوقت على المنتخب البرازيلي في نهائيات كأس العالم بعدما كانت قد خسرت هذا التفوق في النسخة الماضية لمصلحة المنتخب البرازيلي. كرة تعود من جديد، محاولة لمصلحة كوراساو، وسقط في اللقطة الماضية باكونا، كان ممكن أن يحصل على ركلة جزاء. عموما المحاولة نطالت، تحولت وعادت من جديد للمنتخب الألماني في وسط الميدان عن طريق البديل غوريتسكا، انطلاقة للاعب البايرن، محاولة من أجل الهدف الثامن، لعب كرة أمامية لكن أيضا تغطية وإبعاد، عادت مرة أخرى إلى غوريتسكا، تغيير لاتجاه اللعب، وصلت إلى الجهة اليمنى، وبعدت في التوقيت المناسب، تحولت من جديد ألمانية، لا زالت مستمرة وقائمة، غوريتسكا غوريتسكا غوريتسكا، وبعدت من أمامه، والتدخل يأتي عن طريق أوبيسبو، أبعد الكرة والخطر لتعود من جديد للمنتخب الألماني. خلاص خلاص خلاص يا ألمان، خلاص يا ألمان، أوكي مكاين أوكي، بس خلاص وقف وقف وقف كوراساو مساكين، يعني القسوة هذه عند الألمان مدري من وين جاي، مدري من وين جاي. سبع في أول ظهور لمنتخب كوراساو، لا ويقاتلون يهاجمون حتى آخر الدقائق، حتى دقائق الوقت بدل الضائع طمعا في أهداف أخرى. كرة إلى صافرة موجودة وخطأ، آخر دقيقة على مستوى أحداث هذا اللقاء، انتهت 4 من أصل 5 دقائق أضافها حكم المباراة الدولي المغربي جاء جلال جيد كما ذكرت أول ظهور لحكم مغربي منذ عام 2002 في نهائيات كأس العالم عندما كان محمد كساس حاضرا في ذلك التوقيت. اليوم يأتي جلال جيد لأن يكون متواجدا في مباراة اليوم ومن خلال هذه المواجهة ما بين المنتخب الألماني ومنتخب كوراساو. هنا صفر أو خطأ الآن لمنتخب ألمانيا. روم هو اللي راح يلعب الكرة والمحاولة الأخيرة لألمانيا. نعم لحظات أخيرة قبل نهاية أحداث هذا اللقاء من هذا المكان من هذه المسافة. ملعوب المحاولة داخل منطقة الجزاء. غوريتسكا الآن لكن أبعدت من أمام غوريتسكا. مستمرة وقائمة طالت تحولت إلى خارج أرضية الملعب وصلت إلى ركلة مرمى عند حارس منتخب كوراساو. معها انطلقت صافرة جلال جيد لتعلن نهاية أحداث هذا اللقاء بانتصار ألماني كبير على حساب كوراساو في ظهورها الأول في نهائي كأس العالم. 7-1 واحد من أكبر انتصارات كأس العالم بالنسبة للمنتخب الألماني. نلتقي بحول الله في مناسبات أخرى. دمتم بحفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.
1: أهلا بكم من جديد مشاهدينا. مثلما كان متوقعا المنتخب الألماني يضرب بقوة في أول ظهور له في هذه النسخة المونديالية بعد أن أمطر شباك كوراساو بسبعة أهداف مقابل واحد مؤكدا أنه سيكون أحد أبرز المرشحين للذهاب بعيدا في هذه البطولة رغم تواضع المنافس. الفوارق كانت واضحة على مستوى الجودة الفردية الخبرة الانسجام الجماعي حتى على مستوى البدلاء والخيارات المتوفرة لدى لاغ ناجلسمان.
2: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.
6: Yes,

تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرس؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
1: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
4: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: الحادي عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
4: تتوقف الموسيقى، لكن هنا العد التنازلي لموسيقى كرة القدم، لروعة كرة القدم فوق المستطيل الأخضر ما بين منتخبين في التاريخ. هولندا كانت ممتعة، وفي الحاضر اليابان في هذا التوقيت كذلك بالإمتاع. شوط أول ينطلق من هذا اللقاء الأحبة الكرام. اليابان على يمين الشاشة، هولندا تلعب على اليسار في شوط أول في هذه القمة الأوروبية الآسيوية ما بين المنتخبين. اليابان في أولى الكرات، اليابان في أولى اللحظات. من بدر الساموراي يريد هدفا أول، من بدر الساموراي يريد أن يسجل أولا في شباك الهولنديين، لكن كرة بتعود هولندية. المباراة في معالمها في معطياتها تعطينا انطباع بأنها ستكون سريعة، بأنها ستكون ممتعة، بأنها ستكون مثيرة، بأنها ستكون واحدة من أجمل مباريات مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم في هذه النسخة. حسابات هذه المجموعة هي المجموعة السادسة والتي فيها منتخب السويد وكذلك المنتخب العربي التونسي، اللي نتمنى له التوفيق لأن يعبر ما بين هذه المعمعة. بالنسبة لمجموعة فيها هولندا واليابان السويد، كل الأمنيات بالتوفيق لنسور قرطاج لأن يذهب بعيدا وأن يعبر من بين هذا الثلاث الكبير. كرة تصل لمصلحة منتخب هولندا. فيرجيل فان دايك عنده كرة، أكثر لاعب في الدوريات الخمسة الكبرى خاض مباريات في هذا الموسم. هذا الفيرجيل، هذا فان دايك، 66 مباراة، 55 مباراة رفقة فريق ليفربول، و11 مباراة برفقة الطواحين الهولندية. كرة منقولة في وسط الملعب لمصلحة المنتخب الهولندي عن طريق فرانكي ديونغ. التمرير بعد ذلك من جانب فانيك وصلت إلى دومفريز في الطرف الأيمن، الظهير المستقبلي لفريق ريال مدريد. كرة بتعود في وسط الميدان لمنتخب هولندا. هولندا في كرة من جاكبو، يتقدم في الطرف الأيسر. جاكبو في محاولة، جاكبو في تقدم، تمريرة إلى الخلف تصل لمصلحة المنتخب الهولندي من جديد في محاولة المرور والتقدم في وسط الملعب. البحث بعد ذلك عن طريق فرانكي ديونغ، لمسة إلى دومفريز، تمريرة هنا في اليمين لمصلحة منتخب هولندا. هولندا تعلم بأن اليابان أصبحت شبحا للمنتخبات الأوروبية. في المونديال الماضي في قطر، الفوز على ألمانيا، الفوز على إسبانيا، والتعادل أمام كرواتيا والخسارة بركلات الترجيح. هولندا من أجل تفادي الأمر، هولندا من أجل هدف. الله الله الله الله، نعم، أرادوا أن يتفادوا هذا الأمر مبكرا، أرادوا أن يسجلوا مبكرا. أرادت هولندا أن تذكر العالم بأنها هولندا، وأن تذكر اليابان بأن هولندا لا تسقط أمام اليابانيين. سوزوكي في التصدي، في أولى الكرات، في أولى المحاولات، في أولى الفرص لمصلحة المنتخب الهولندي في اللقطة الماضية. كرة من ركلة ركنية ستنفذ لمنتخب هولندا على يمين حارس المرمى الحارس سايو سوزوكي. الحكم إسماعيل الفاتح، الحكم الأمريكي، هو من يدير هذا اللقاء ما بين المنتخبين. ركلة ركنية ستنفذ، تيجاني في العرضية، راسية يابانية، تقدم بعد ذلك إلى خارج الملعب، تتحول رمية تماس بألوان هولندا البرتقالية. رمية تماس للمنتخب الهولندي في هذه اللحظات. هذه الكرة من مالن والتسديدة التي تصدى لها حارس المرمى سوزوكي في أول اختبار في أول فرصة هولندية لمنتخب هولندا. هذا المنتخب الذي لم يخسر في 12 مباراة أخيرة بالنسبة لهذا المنتخب. كرة تصل في وسط الملعب لمنتخب هولندا في وسط الميدان. التمرير بعد ذلك من جانبي فرانكي ديونغ يمرر كرة هنا في اليمين. التقدم من دومفريس بعد ذلك مرور توغل هولندي انطلاقة تأتي تمريرة ممتازة روعة هولندية. هولندا لا تتخلى عن كرتها الجميلة مهما كان الحال مهما كانت الأسماب مهما كان الوضع بالنسبة لمنتخب هولندا مهما كان المدرب يا رونالد يا كومان الرجل الذي يخوض أولى مبارياته في كأس العالم كمدرب بعدما خاض كلاعب هنا في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 94 وكذلك في مونديال 90. كرة تصل عن طريق فيربروخن يلعب لها كرة باتجاه فيرجيل فان دايك. منتخب هولندا آخر خسارة في المونديال كانت في النهائي بهدف في أندريس إنييستا حينما خسرت هولندا أمام إسبانيا بهدف في إنييستا الشهير. تلك الخسارة الأخيرة لمنتخب هولندا في بطولة كأس العالم باعتبار أن خروج هولندا بركلات الترجيح في عرف الإحصائيات لا يعتبر خسارة. كرة منقولة في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الياباني. تمريرة حاضرة لمسة منقولة يابانية. اليابانيون يريدون البدء الآن. كرة تصل في وسط الملعب اللمسة من الجانب الأيسر لليابان في محاولة مرور تدخل كان موجود والصافرة هنا تأتي خطأ لمصلحة المنتخب الياباني في هذه اللحظات. محارب الساموراي اليابان بهدفها المرسوم منذ السنوات. اليابان تريد أن تتوج ببطولة كأس العالم. نعم هذا حلم فيه الكثير من الجدية بالنسبة للكتيبة اليابانية وهم يؤمنون بهذا الحلم ويؤمنون أنه في يوم من الأيام اليابان ستتوج بطلة ببطولة كأس العالم. من كل مكان حضروا هنا في ملعب دالاس ستاديوم خطأ كان موجود ركلة ثابتة ستنفذ كمادة على التنفيذ لمصلحة المنتخب الياباني من أجل هدف أول لارتقاء أول لفرحة أولى. عرضية هنا ترسل في القائم لبعيد بعد ذلك الهدف الأول يضيع لكن الكرة في البدايات تحولت إلى خارج الملعب وعادت إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى لمنتخب هولندا. هذا هو إسماعيل الفتح حكم هذه المباراة. بالمناسبة آخر مباراة أدارها في بطولة كأس العالم في قطر كانت مباراة اليابان أمام منتخب كرواتيا حينما خسرتم يا سيد مورياس ليس بهدف وإنما بركلات الترجيح في آخر مواجهة للمنتخب الياباني في بطولة كأس العالم. كرة من رمية جانبية لمصلحة المنتخب الياباني في هذه الأثناء. هنا إدوين فاندرسار ولدينا كذلك ويسلي شنايدر. بالمناسبة مباراة وحيدة جمعت المنتخبين الياباني والمنتخب الهولندي في بطولة كأس العالم كانت في عام 2010 وكان المنتخب الهولندي قد فاز بهدف ويسلي شنايدر وقتها. ذلك الهدف الوحيد للمنتخب الهولندي على حساب اليابان في بطولة كأس العالم. كرة تصل في وسط الميدان يابانية تصل بعد ذلك من الطرف الأيسر. لدينا تمريرة هنا في اليسار منقولة كرة بعد ذلك في السلام تحضير من اليمين عن طريق المتقدم مايدا. مايدا والعرضية كرة يابانية لكن تغطية دفاعية كانت موجودة تتحول بعد ذلك في الطرف الأيسر للمنتخب الياباني في محاولة ناكامورا. عندها كرة في وسط الميدان من ناكامورا إلى كامادا. كرة كامادا تتحول إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى للمنتخب الهولندي. هولندا الكرة الشاملة. هولندا الأساطير. هولندا الذكريات. هولندا التي تريد أن تبقي على ودي عدم خسارتها في بطولة كأس العالم. لكن هولندا نعلم بأنها المنتخب أو بأنه المنتخب الغير محظوظ في تاريخ بطولة كأس العالم. المنتخب الذي وصل إلى النهائي 3 مرات وفي 3 المرات الكأس الذهبية رفضت ود الهولنديين وخسرت هولندا في 3 نهائيات في 74 في 78 وفي عام 2010 أمام منتخب لاروخا أمام منتخب إسبانيا. كرة تصل في الطرف الأيسر عن طريق فانديفين، تمرير بعد ذلك في وسط الميدان، نقلة في الطرف الأيمن لمصلحة المنتخب الهولندي. دونفريز يمرر كرة في الوسط لمنتخب هولندا من فرانكي ديونغ، عند كرة وصول في وسط الملعب من جديد، بعد ذلك المحاولة ما زالت مستمرة، التمريرة من جانب فرانكي ديونغ، يلعب لها كرة في اليسار عن طريق فان دايك، وصلت هذه الكرة في وسط الملعب إلى الطرف الأيمن، التمريرة هنا باتجاه سامرفيل، عندها كرة سامرفيل يحاول فيها، وصلت بعد ذلك في وسط الميدان عكس الوجهة إلى أقصى الطرف الأيسر لمنتخب هولندا، رمية تماس لأصحاب الألوان البرتقالية، الرمية الجانبية للمنتخب الياباني أو لمنتخب هولندا، نعم التماس كانت لمنتخب هولندا، كرة منقولة وصلت بعد ذلك في وسط الملعب عن طريق اللاعب فان هيك، تمريرة إلى دونفريز من الجهة اليمنى، اليابان تقبل اللعب في هذه اللحظات، المنتخب الهولندي هو من يسيطر، هو من يستحوذ، كرة تصل طويلة إلى أقصى الطرف الأيسر لكنها تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. جماهير يابانية توافدت من كل مكان، طبعا الجماهير اليابانية في مدينة كاليفورنيا، الجالية اليابانية كبيرة والتي تعتبر من أكبر المدن التي فيها تواجد ياباني، وبالتالي السفر إلى ولاية تكساس لمساندة المنتخب الياباني في الأيام القليلة الماضية من أجل التحضير لهذا اللقاء وخوض هذه المباراة، لكن من المدرجات بالنسبة لجماهير يابانية على مستوى الاستطلاعات، الجماهير اليابانية ترى بأن المنتخب في هذا المونديال سيحقق نجاح كبير على الرغم من الغيابات، ميتوما طبعا لا يتواجد، أتارو إندو أيضا لا يتواجد، اللاعب الذي اعتزل اللعب، كرة تصل يابانية الآن من الطرف الأيمن لمصلحة اليابان، هنا في انطلاقة سريعة الكرة عن طريق دوان عنده كرة في اليمين، لمسة في وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة المنتخب الياباني، تمريره بعد ذلك من كامادا ينقل الكره في الطرف الايسر من جانب يروكي ايتو في لمسه الى الخلف، داشي كامادا في تمريره بينيه يابانيه خطيره، فرصه ما زالت التغطيه موجوده لكن الكره مستمره لليابان، هنا في اليسار مايدا في التمرير، الوصول من كامادا، اللمسه في الوسط بعد ذلك عن طريق سانو كايشو سانو، يمرر كرة هنا إلى كامادا، التقدم في وسط الملعب، محاولة يابانية هنا من الجهة اليمنى، اليابان تريد أن تضرب ضربتها، تريد أن تسجل هدف أول على مستوى هذا اللقاء، تغطية كانت موجودة، الكرة تتحول سهلة عند حارس المرمى الحارس زايو سوزوكي. هذه رابع مباراة ما بين المنتخبين بعد ثلاث مباريات سابقة، اليابان لم تفز على هولندا في أي من المباريات الثلاث، هولندا فازت في مباراتين والتعادل كان في مباراة واحدة وهي الأخيرة ما بين المنتخبين. كرة منقولة لمصلحة المنتخب الياباني، تمرير في وسط الملعب، البحث عن مساندة، كرة عن طريق كامادا يمرر كرة من الطرف الأيسر، نقلة قصيرة، تفويت في اللقطة الماضية، فرانكي ديونغ لاعب نادي برشلونة يمرر كرة في وسط الميدان، بعد ذلك البحث عن زميل، لدينا تمريرة بينية لكن الكرة بتعود سهلة عند حارس المرمى الحارس سوزوكي يلعب كرة في وسط الميدان، داشي كامادا عندها كرة في الوسط، النقلة للمنتخب الياباني في وسط الملعب، بداية حذرة ما بين المنتخبين ونحن في الدقيقة 13 من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء، لكن قد يكون هذا الهدوء هو الهدوء الذي يسبق العاصفة، إما عاصفة من طواحين هولندا أو عاصفة من محارب الساموراي على مستوى الدقائق القادمة، نشاهد نرى نتابع هنا في هذه المواجهة ما بين المنتخبين، اللمسة في اليسار، الانطلاقة لليابان، العرضية لليابان تتحول إلى خارج الملعب، كرة اللاعب مايدا، ركلة ركنية يابانية على يمين الحارس فيربروخن، هذه كرة مايدا الأخيرة تحولت إلى ركلة ركنية للمنتخب الياباني في هذه الأثناء. داشي كامادا على تنفيذ الركلة الركنية لمصلحة المنتخب الياباني. من الركلة الركنية كرة ستنفذ، لاعب نادي كريستال بالاس ينفذ هذه الكرة عرضية عالية يابانية خطيرة بالرأس، تتحول الكرة من جديد للمنتخب الياباني في وسط الميدان. الكرة تصل من الطرف الأيسر، الاستلام، التحضير، الكرة ما زالت، النقلة في الطرف الأيسر عن طريق النكامورا، عند الكرة في الرواق الأيسر، وصول بعد ذلك من كوبو لاعب ريال سوسيداد، ممتازة جميلة رائعة يابانية، لكن تغطية دفاعية كانت حاضرة، إبعاد من لاعبي هولندا. الكرة إلى ركلة مرمى، يشير الحكم الأمريكي إسماعيل الفتح للمنتخب الهولندي. خطورة الهولنديين دائما كوبو، ياسي ويدا وكذلك مايدا، دوان، وناكامورا، كامادا، سانو، اللامركزية في كثير من الأحيان للمنتخب الياباني هي التي تعطي الفارق، وشاهدنا هذا الأمر على صعيد المباريات التحضيرية للكتيبة اليابانية. اليابان طبعا أول منتخب تأهل إلى بطولة كأس العالم، وأكثر منتخب سجل أهداف في تصفيات بطولة كأس العالم. المنتخب الياباني كان السباق في التأهل إلى هذا المونديال. كرة منقولة للمنتخب الهولندي فان هيك. هولندا طبعا تريد أن تبدد الكثير من الشكوك، لا سيما بعد الخسارة أمام الجزائر والظهور بصورة باهتة أمام منتخب أوزبكستان في المباراة الودية الأخرى التي لعبت خلف الأبواب المغلقة للمنتخب الهولندي. فيرجيل فان دايك يلعب كرة باتجاه فرانكي ديون، يمرر كرة في رواق الأيسر، تمريرة حاضرة لمصلحة المنتخب الهولندي بتعود إلى رمية التماس. ربع ساعة لعب مضت من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. هذا هو الحلم بالنسبة لليابانيين، ودائما ما يتردد عن هذا الهدف المنشود لكرة القدم اليابانية. مهما طالت السنوات وتوالت الأعوام وتوالت المونديالات، اليابان تريد أن يكتب اسمها يوما بحروف الذهب كأول منتخب آسيوي يتوج ببطولة كأس العالم. كرة تصل من الجهة اليمنى، تمريرة على طريق السامرفيل، عند كرة لمنتخب هولندا والذي يشارك اليابان هذا الهدف. هنا فرصة من أجل هدف، انطلاقة من أجل هدف، لكن التغطية كانت موجودة والإبعاد في اللقطة الماضية، تتحول إلى تماس لمنتخب هولندا. الرمية الجانبية للطواحين الهولندية، منقولة كرة عن طريق فيرجيل فان دايك، فان دايك إلى فرانكي، فرانكي إلى فان دايك، تمريرة بعد ذلك إلى السامرفيل، عندها كرة في وسط الميدان، عودة إلى الخلف من جديد للمنتخب الهولندي. فيرجيل فان دايك يمرر كرة، عودة إلى الخلف من جديد فان هيك، وصلت الكرة في الطرف الأيسر عن طريق فان ديفين، واحد من أسرع المدافعين في العالم، لاعب السبيرز نادي توتنهام. ذكرت بأنه ولا لاعب يلعب في الدوري الهولندي هذه السابقة في تاريخ مشاركات هولندا أن لا يتواجد لاعب في الدوري الهولندي في تشكيلة هولندا على صعيد مباريات كأس العالم. دومفريس عنده كرة في اليمين، الكرة ما زالت مستمرة، سامرفيل في التقدم، سامرفيل في المحاولة، سامرفيل عرضية خطيرة هولندية، التغطية كانت موجودة، الكرة تتحول من جديد للمنتخب الياباني. كرة تصل هنا في اليمين، سريعة الكرة اليابان، البحث عن مرور لكن في الأخير إلى خارج الملعب رمية التماس. الرمية الجانبية في هذه اللحظات نفذت سريعة كما هو النص في القانون الجديد على مستوى تنفيذ رميات التماس وكذلك ركلات المرمى. ملعوبة الكرة من جانب تانيغوتشي، التقدم ياباني، الوصول في وسط الميدان، لا أحد يصبر أكثر من اليابانيين. اي نعم، يابان بالمناسبة التي تأثرت بالمدرسة الهولندية. كرة منقولة في وسط الملعب، تمريرة حاضرة لمصلحة المنتخب الهولندي. يا عيني يا عيني يا عيني على فرانكي، فرانكي ديونغ، خروج بالكرة بشكل ممتاز، تمريرة من دومفريس، لمسة إلى مالين، عندها كرة في رواق الأيسر، التقدم من جاكبو، جاكبو راح، جاكبو مرر، مالين يا مالين يا مالين، أوه ضاعت الكرة. ضاعت الكرة. مالن في اللقطة الماضية كاد أن يفعلها. دوفرس مرة أخرى هدف يشعل هذا اللقاء. هدف يشعل هذه المباراة هنا ما بين المنتخبين. يفتحها أكثر. كرة تصل من الطرف الأيسر لهولندا. فرانكي ديونغ عنده كرة في وسط الميدان، لدينا لمسة تمريرة باتجاه تيجاني، نقلة بعد ذلك عن طريق فرانكي ديونغ. عنده كرة في وسط الملعب، ديونغ سبق له اللعب في هذا الملعب رفقة برشلونة في مباراة كلاسيكو ودي ما بين البارسا والريال في عام 2023. كرة منقولة الآن في وسط الملعب، لدينا تمريرة، محاولة قائمة لمنتخب هولندا، لمسة إلى الخلف، بتعود الكرة من جديد في الطرف الأيمن عن طريق السامرفيل، يعيد الكرة بعد ذلك في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الهولندي. فرانكي فرانكي ديونغ في لمسة تحضير بعد ذلك هولندي. جاكبو في التقدم، جاكبو في المحاولة، جاكبو في التمرير، جاكبو في التقدم. التغطية كانت موجودة، الكرة بعد ذلك إلى خطأ أو إلى رمية جانبية هولندية بإشارة حكم اللقاء. هولندا تضغط، هولندا تسيطر، هولندا تحاول، هولندا لا أريد أن أقول أنها تقترب، ولكن استمرت أو إن استمرت بهذا الشكل فإنها تقترب من إحراز هدف أول. سامرفيل عند الكرة، تمريرة بعد ذلك في وسط الميدان على اللمسة من جانب فيرجن. فان دايك ينقل الكرة من الطرف الأيسر، تقدم بعد ذلك في اليسار. جاكبو تيجاني، الكرة العرضية منتظرة، لكن هنا كرة ترسل باتجاه اللاعب فان هيك. فرانكي ديونغ يمرر الكرة إلى فيرجيل. فان دايك تقدم بعد ذلك من جاكبو. جاكبو في محاولة المرور، جاكبو في التمرير من الطرف الأيسر. 3 أهداف لجاكبو في بطولة كأس العالم. نعم، النسخة الماضية جاكبو أحرز 3 أهداف، بالمناسبة هو نفس العدد من الأهداف التي سجلها ميمفيس ديباي، لاعب الموجود في دكة البدلاء. كان هناك حديث عن من سيبدأ به المدرب كومان، إن كان ديباي وإن كان مالين. البداية بمالين، صاحب أخطر فرصة على صعيد الدقائق التي مضت في هذا اللقاء. كرة لمصلحة المنتخب الهولندي. فيرجيل فان دايك ينقل كرة في وسط الميدان، الكرة مستمرة من وسط الملعب، لدينا تمريرة ممتازة هولندية لكنها تتحول من جديد للمنتخب الياباني. أصلت هذه الكرة من جانب فان ديفين. فير بروخن لعب طبعا، اللي كانت هناك شكوك في أن يبدأ أساسيا في هذا اللقاء، لكن كومان أكد بأنه سيتواجد أساسيا بالأمس. هنا لدينا محاولة، جاكبو في كرة، مازال الكرة بتعود من جديد لمصلحة منتخب اليابان في الطرف الأيمن. هولندا أكثر سيطرة، هولندا أكثر استحواذ، هولندا صاحبة أول كرة خطيرة، تقريبا هي الكرة الوحيدة في 21 دقيقة من زمن هذا الشوط الأول من هذا اللقاء. لدينا تمريرة في وسط الميدان لمصلحة المنتخب اليابان، بتعود الكرة في الوسط. كمادا عنده كرة، كمادا يبحث عن زميل المنتخب الياباني في كرة في وسط الملعب، تصل بعد ذلك من الطرف الأيمن كرة يابانية، لمسة باتجاه إدوان، التمرير في كرة من الطرف الأيمن إلى رمية جانبية للمنتخب الياباني.
5: وتحت الشمس واشرب كرك عادي. مباراة
6: يبا عادي، بنمدد يومين،
7: بنمدد اسبوع.

0: ساوثمد وقع
1: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا
0: بنية المستقبل.
2: انتصف شوط المباراة الأول من هذا اللقاء الأحبة الكرام. طبعا لم نشاهد الكثير في الدقائق 23 التي مضت باستثناء كرة مالن لاعب اللي كان قريبا من إحراز الهدف في الأول لمصلحة المنتخب الهولندي. بعد ذلك لم نشاهد الكثير. هنا صغار اليابانيين ممن يتواجدون هنا في ملعب دالاس ستاديوم، الملعب الذي يحتضن هذه المواجهة، هذا الملعب الذي افتتح في عام 2009 ويتسع لأكثر من 70,000 مشجع. طبعا 9 مباريات ستكون في هذا الملعب، منها هذا اللقاء ومنها إحدى مباراتي نصف النهائي في هذه النسخة من بطولة كأس العالم. طبعا ملعب متعدد الاستخدامات، استضاف العديد من البطولات، المباريات الودية وأيضا ألعاب أخرى، الملاكمة، المصارعة والكثير من الحفلات الموسيقية كذلك التي كانت في هذا الملعب الذي يعتبر واحد من أكبر الملاعب التي تحتضن بطولة كأس العالم، ملعب دالاس ستاديوم. وفي دالاس في يوم من الأيام رونالد كومان خاض إحدى مباريات منتخب هولندا في مونديال 94، المباراة التي خسرها المنتخب الهولندي أمام المنتخب البرازيلي بالهدف الشهير لفرانكو. كرة من رمية تماس سيستانف اللعب في هذه اللحظات يا أحبة الكرام ما بين اليابان وهولندا، صنفت أنها قمة آسيوية أوروبية عطفا على أداء اليابان في السنوات الماضية. اليابان التي قهرت الأوروبيين تريد أن تضيف هولندا في قائمة الضحايا. كرة تصل في لمسة تمريرة حاضرة للمنتخب الياباني، الكرة بتعود هولندية، تقدم في الطرف الأيسر، بتعود بعد ذلك من مالين عنده كرة يحاول لكن الإبعاد ياتي، الكرة تصل لمصلحة المنتخب الياباني إلى رمية جانبية مرة أخرى، رمية تماس لليابان. اليابان اللي قلت بأنها تأثرت كثيرا بالمدرسة الهولندية، وهولندا كانت هي نافذة اليابان في الغرب على مدار العقود الماضية. كرة تصل في وسط الميدان، تمريرة حاضرة من الجانب الأيسر، تقدم بعد ذلك عن طريق مايدا يحاول فيها، مايدا في نقلة إلى الخلف، وصلت بعد ذلك اليابان، عرضية ترسل، الإبعاد هنا ياتي للمنتخب الهولندي لكن الكرة سرعان ما عادت للمنتخب الياباني. كنا نتوقع بأن تكون المباراة أسرع وبأن تكون التنافسية أشرس ما بين المنتخبين على مستوى الدقائق الماضية، لكن ربما هذا في القادم، ربما في قادم الدقائق واللحظات، ربما حينما تهتز أحد شباك المنتخبين بهدف أول في هذا اللقاء. كرة عن طريق دوان، ريتس دوان يمرر كرة باتجاه سانو، من سانو لمسة وصلت عن طريق كامادا، من كامادا بعد ذلك إلى هيروكي إيتو في الطرف الأيسر، ناكامورا يتقدم، ناكامورا في محاولة من أمام دونفريس، ناكامورا عودة إلى الخلف، كرة ما زالت يابانية هنا في اليسار، هيروكي إيتو عرضية يابانية، الكرة تتحول من جديد، وصلت بعد ذلك في المنتصف لمصلحة المنتخب الياباني. الكرة من دوان، يا عيني على اللمسة، الله الله الله على كرة يابانية ولا أروع، على لمسة ولا أجمل، لكن التسديدة في النهاية كانت إلى خارج الملعب. هذه أولى لمحات اليابانيين، هذه أولى كرات اليابانيين الخطيرة، لكن التسديدة هذه تسديدة بعيدة، لكن ما قبل التسديدة، نعم ما قبل التسديدة، ركلة مرمى لمنتخب هولندا، فيربروخن يرسل كرة طويلة في وسط الملعب، كرة بتعود من جديد للمنتخب الياباني عن طريق اللاعب سانو، لكنها بتعود من فرانكي ديون، عنده كرة، هو الهدوء، هو الهدوء في عاصفة هولندا. فرانكي ديون لاعب اللي يتحكم بكل شيء، لاعب الذي من خلاله يمر كل شيء. كرة منقولة في طرف ليسر لمصلحة المنتخب الهولندي وما زالت عودة إلى الخلف باتجاه فيرجل فان دايك. كرة منقولة في رياق ليسر عن طريق غاكبو. غاكبو في محاولة, غاكبو في كرة, غاكبو عودة إلى الخلف مرة أخرى. جماهير هولندا تتمنى أن تشاهد غاكبو هولندا لا غاكبو ليفربول في هذا المونديال. كرة ولمسة ممتازة, انطلاقة تهتف ليسار, عرضية هولندية لكنها أيضا تبعد. بتعود الكرة مرة أخرى. المنتخب الهولندي يعاود الضغط, المنتخب الهولندي يحاول من جديد. الكرة من سامرفيل لاعب نادي ويسام. سامرفيل عنده كرة في وسط الملعب, الضغط من اللاعب الياباني سامرفيل يلعب الكرة بعد ذلك في اليمين. شاهدوا الانضباط عند لاعب اليابان, شاهدوا العودة الجماعية من اللاعبين اليابانيين. بينما هنا الهولندي يريد أن يخترق, الهولندي يريد أن يجد منفذ, يريد أن يجد ثغرة, يريد أن يجد مكان للوصول وأحراز والأهداف. كرة تصل عالية, التغطية كانت موجودة, الكرة كانت مقروءة في اللقطة الماضية. تتحول الكرة لمنتخب هولندا. فرانكي ديونغ يمرر كرة في الطرف الأيسر لمنتخب هولندا. كرة ما زالت مستمرة, عرضية ترسل عالية خطيرة, دومفريز بالرأس هنا تأتي لكن إلى خارج الملعب. كرة دومفريز ركلة مرمى لليابان في اللقطة الماضية. اليابان طبعا ثامن مشاركة تواليا. منتخب الياباني أفضل إنجاز الوصول إلى الدور ثمن النهائي 4 مرات, ولم يتمكن المنتخب الياباني من الوصول في يوم من الأيام وتجاوز الدور ثمن النهائي في بطولة كأس العالم. نبقى بعيدا عن التاريخ وعن ما دونته الأيام وعن ما أرشفته اللحظات, لكن هنا في لحظة من أجل أن تكتب, وفي لحظة لمن يا ترى ستكتب على صعيد أولى مباريات هذه المجموعة السادسة. كرة عن طريق فرانكي ديونغ, عنده كرة في وسط الميدان, تمريرة بعد ذلك للخلف. فان هيك يمرر كرة هنا في اليمين, التقدم في وسط الميدان, عودة عن طريق دومفريز. دومفريز كرة في اليسار باتجاه فيرجل فان دايك يلعب كرة. فان دايك في وسط الملعب مرة أخرى لمنتخب هولندا. تمرير في وسط الميدان مرة أخرى, فرانكي ديونغ ينقل كرة من الطرف الأيمن. دومفريز كرة بتعود من جديد لمصلحة المنتخب الهولندي. فيرجل فان دايك منقولة كرة في اليسار للمنتخب الهولندي. فان دايك مرة أخرى إلى غاكبو لكن الكرة بالطول تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية. طبعا محاولة مالين اللي كانت في الدقيقة الثالثة هي التسديدة الوحيدة في المباراة حتى الآن, وهو أقل عدد من التسديدات في أول نصف ساعة في مباراة في بطولة كأس العالم في هذه النسخة. نعم فقط تسديدة واحدة كانت في 31 دقيقة مضت من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. كرة منقولة هولندية, وصول بعد ذلك في اليسار, غاكبو عنده كرة يحاول, غاكبو والعرضية ترسل بالرأس هنا تشتت تبعد, تصل في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الهولندي. التمريرة من دومفريز عنده كرة في اليمين, تمريرة من سامرفيل يلعب له كرة إلى الخلف مرة أخرى. وصلت هذه الكرة بعد ذلك في الوسط من فان هيك. فيرجل فان دايك إلى غاكبو, الاستلام, التقدم من غاكبو, الوصول من غاكبو أمام دوان وأمام كذلك كوبو العائد المساندة دفاعية للمنتخب الياباني. فرانكي ديون ينقل كرة إلى سامرفيل, تمرير في اليمين, دومفريز عنده كرة للهولنديين, مالن يخسر هذه الكرة. الآن الارتداد السريع للمنتخب الياباني لكن لم يكن بسرعة, فرصة من مالن, مالن والعرضية إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية. طبعا من النادر أن تشاهد هذا الارتباك مثل ما حدث في اللقطة الماضية عند لاعب المنتخب الياباني. شاهدونا لاعبان بين قوسين تعازما على الكرة في اللقطة الماضية لكن كرة تتحول إلى خارج الملعب, ركلة ركنية لمنتخب هولندا. تيجاني رايندرز على تنفيذ الركلة الركنية لمصلحة منتخب هولندا. هولندا ومن يحلق في منتخب هولندا ومن يبدأ في عمل الطواحين الهولندية هنا في الأراضي الأمريكية من ركلة ركنية عالية. تأتي وما زالت عرضية أخرى رأسية من جديد لكن اعتلت العارضة وتحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى في اللقطة الأخيرة. هذه الفرصة من جانب مالين. مالين هو أكثر من حاول في هذا اللقاء في محاولتين في فرصتين في تسديدة كانت في البداية وفي كرة رأسية في اللقطة الماضية لكن سوزوكي تصدى في المرتين. كرة بتعود لمصلحة المنتخب الياباني. لم نشاهد اليابان في الهجوم حتى الآن كرة تصل في وسط الملعب. فرانكي ديونغ منتخب الهولندي احترام كبير للمنتخب الياباني وهذا الأمر تلمس وتفهم من تصريحات المدرب رونالد كومان. دومفريس فان هيك عندها كرة باتجاه فيرجن فان دايك في وسط الملعب مرة أخرى لمنتخب هولندا. التمرير في وسط الميدان تمرير بعد ذلك عن طريق دومفريس. دومفريس في التمرير زالت الكرة مستمرة لمنتخب هولندا. بعد ذلك لمسة يد كانت موجودة وخطأ هولندي. ممفيس ديباي بقميص هداف في التاريخ لمنتخب هولندا لعب اللي عنده 3 أهداف في بطولة كأس العالم من 9 مباريات خاضها على صعيد مشاركاته في المونديال. ديباي اللي قد نشاهده يلعب في شوط المباراة الثاني من يلعب لفريق كورنثيانز الفريق البرازيلي. ركلة ركنية أو ركلة ثابتة ستنفذ. هولندا من كرة ثابتة يتقدم فيرجل الجنرال فيرجل فان دايك من أجل كرة راسية من ركلة ثابتة عرضية فكرة راسية هولندية تصويب لكن إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. جاكبو هو من حاول في اللقطة الأخيرة تزيد من جاكبو. بعيدة كانت الكرة إلى ركلة مرمى حتى الآن يعني هولندا بسيطرتها الكبيرة في هذا اللقاء لكن المنتخب الياباني لم يظهر بالصورة التي كانت متوقعة للمنتخب الياباني بأن يظهر عليها في هذه البداية. اليابان حتى الجماهير اليابانية تريد أن تشاهد تلك البداية في مونديال قطر بالنسبة للمنتخب الياباني. فوز على حساب ألمانيا وحتى بعد بطولة كأس العالم على صعيد المباريات التحضيرية حينما تنظر إلى مباريات المنتخب الياباني في إطار التحضيرات فوز على إسلندا فوز على حساب منتخب إنجلترا نتحدث عن فوز على حساب منتخب اسكتلندا فوز على بوليفيا على غانا على البرازيل نتحدث عن تعادل أمام الباراغواي فوز على منتخب طبعا كوريا. منتخب الياباني جملة من المباريات التي تألق فيها على صعيد ما بعد حتى بطولة كأس العالم وبالتالي كانت تلك المباريات بمثابة إنذار لكل من سيواجه المنتخب الياباني في هذه النسخة. لكن حتى الآن المنتخب الهولندي هو الذي يسيطر هو الذي يستحوذ هو الذي شكل الخطورة وهولندا بهذه العناصر وبهذه الأسماء المدرب رونالد كومان تحدث أولا على أن هذه البطولة يجب أن تأخذ خطوة بخطوة وبعد ذلك التفكير في الذهاب بعيدا. كرة تصل عن طريق السمرفيل عند كرة من الجانب الأيمن لمصلحة منتخب هولندا. الانطلاق يأتي من اليمين سمرفيل يا عيني ممتازة جميلة لمسة لكن تغطية موجودة ودفاع الياباني في التشتيت. الدفاع الياباني في التشتيت. كرة بتعود لمصلحة منتخب هولندا. فيرجيل فان دايك فان هيك وصلت الكرة من الطرف الأيمن بعد ذلك عن طريق خرافنبرغ. فيرجيل فان دايك, فان هيك, كرة في وسط الملعب مرة أخرى. فان دايك عنده كرة عند حارس المرمى فيربروخن. 7 دقائق تتبقى على نهاية الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول من هذا اللقاء, واحد من أقل الأشواط فرصا على صعيد المباريات التي شاهدناها في البطولة حتى الآن. كرة منقولة في وسط الملعب لمنتخب هولندا, تمرير من دومفريز يستفيد من رمية التماس للمنتخب الهولندي. الجماهير الهولندية في هولندا طبعا للمونديال تقاليد, في هولندا للمونديال التقاليد, وهولندا هي حبة الكرز في كعكة كل مونديال. نعم, حينما تغيب هولندا عن أي مونديال فالمونديال ناقص. جماهير الهولندية بألوانها البرتقالية. كرة منقولة في وسط الملعب, تمريرة حاضرة عن طريق دومفريز. دومفريز في كرة لكنها تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية تماس لمصلحة المنتخب الهولندي. رمية جانبية لمنتخب هولندا. دومفريز يلعب كرة إلى الخلف, تصل بعد ذلك في وسط الميدان باتجاه فيرجيل فان دايك. كرة في المنتصف, الكرة بتعود بعد ذلك من فانيك. فانيك في التمرير, سامرفيل إلى دومفريز. سامرفيل من جديد يمرر كرة باتجاه فانيك, من فانيك إلى فيرجيل, من مدافع إلى مدافع. فانيك مرة أخرى في وسط الميدان. منتخب هولندا في لمسة من الجهة اليمنى يبحث عن حل, يبحث عن منفذ, يبحث عن مدخل يدخل إلى شباك مرمى الحارس سوزوكي. في ظل هذه الحصانة الدفاعية من جانب لاعب المنتخب الياباني, جاكبو في التمرير, التقدم إلى الرياق الأيسر عن طريق اللاعب فان ديفن. عودة إلى فيرجيل فان دايك بنفس الكيفية وبنفس الطريقة. كرة تتحول مرة أخرى, النهج الذي انتهج المدرب جيمي مورياس مدرب المنتخب الياباني في الانتشار في الخلف والاعتماد على التحولات السريعة التي لا تكلل بالنجاح. لكن هنا هنا هنا هنا هنا واحدة, هنا واحدة, وهنا تحول, وهنا سرعة. بعد ذلك تمريرة من الطرف الأيسر, تقدم في اليسار لمنتخب اليابان, مرور بعد ذلك ومحاولة عرضية, عرضية ترسل لكن بعيد, بعيد الكرة تحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. نعم, هذا ما يعمل عليه المنتخب الياباني, هذا ما يعمل عليه المنتخب الياباني, يريد أن يجد الفرصة السانحة للانقضاء على المساحة التي تتركها هولندا في الوقت الذي تندفع فيه هولندا. يلعب على أخطاء المنتخب الهولندي في التمرير. كرة تصل في وسط الميدان, يعني شوط بالنسبة لليابان أعتقد أنه بالنسبة للجماهير اليابانية مفاجئ, لكن هذه هي خيارات واختيارات المدرب هاجيمي مورياس. كرة منقولة في وسط الملعب مرة أخرى, تمريرة هنا في اليسار للمنتخب الياباني. كمادا عنده كرة يمررها في وسط الملعب للمنتخب الياباني, وصلت عن طريق غوتشي. غوتشي ينقل كرة إلى دوان. دوان عودة إلى الخلف من جديد للمنتخب الياباني, وصلت هذه الكرة من كمادا. كمادا يمرر كرة في وسط الملعب لليابان, كرة مستمرة. كمادا من جديد عنده كرة ينقلها في الطرف الأيمن من جديد لمصلحة المنتخب الياباني, تمريرة وصلت من كوبو. كوبو إلى الخلف, كمادا في التحضير, النقلة في الطرف الأيمن لمصلحة المنتخب الياباني. كرة مستمرة ممتازة, اللمسة هنا, فرصة يابانية, عرضية ترسل, فرصة تصويبة, وهبت رياح اليابانيين وكادوا أن يغتنموا هذه الفرصة من ناكامورا. ناكامورا نعم, في لقطة وفي كرة, في فرصة يابانية هي الأخطر, جانبت مرمى الحارس فيربروخن. يابان حتى وإن كانت الفرص قليلة لكن من هذه الفرص القليلة يريد المنتخب الياباني أن يستفيد مثل ما حدث لمنتخب أستراليا في مباراته أمام منتخب تركيا. طبعا المنتخبات الآسيوية حتى الآن أبلت البلاء الحسن، شهدنا فوز كوريا على تشيكيا، شهدنا تعادل قطر أمام منتخب سويسرا، وشهدنا فوز أستراليا على حساب منتخب تركيا. كرة تصل في وسط الميدان، خطأ كان موجود في اللقطة الماضية، خطأ لكوبو للمنتخب الياباني في دقيقة أخيرة. كرة تلعب في وسط الملعب لمصلحة اليابان، منقولة كرة طويلة بشكل جميل، ممتازة يابانية، تصويبة تاتيو. بدأت اليابان في وقت كنا نتساءل فيه أين هي فرص اليابان، وما بعد الصبر أراد اليابان أن يقول بأن المكافآت قادمة. ما بعد الانتظار، ما بعد الصبر، ما بعد التريث، ما بعد جس النبض، الياباني أراد أن يضرب ضربة، الياباني أراد أن يقول كلمة، الياباني أراد أن يزور شباك هولندا في لقطة، لكن كرة جربت القائم الأيسر. اليابان الآن وقبل نهاية هذا الشوط كان عندها محاولتين، وهذا الأمر ينذر بخطر بالنسبة للهولنديين. وما بين خطر اليابانيين، هولندا تريد أن تصنع خطرا. ثلاث دقائق أضاف حكم اللقاء، وقت محتسب بدلا من الضايع، وكرة تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. شوط أول في طريقه لأن ينتهي، وأكثر ما نتمنى أن يكون شوط المباراة الثاني مختلف تماما، مختلف كليا عن هذا الشوط، لأن التوقعات كانت كبيرة. لا تحدث عن الصحافة اليابانية ولا الصحافة الهولندية التي توقعت مباراة فيها الأهداف، التي توقعت بأن تكون هذه المباراة واحدة من أكثر المباريات إثارة في بطولة كأس العالم، وإنما مختلف صحف العالم التركيز على هذه المباراة، مثلما كان التركيز على مباراة البرازيل أمام المغرب بالأمس. كرة تصل عن طريق فرانكي لمنتخب هولندا، تمريرة، هناك التدخل كان موجود، أسمع إلى الفتح يصفر خطأ لمنتخب هولندا. كرة تنفذ سريعة للمنتخب الهولندي، وصلت بعد ذلك من جاكبو في تمرير، خرافنبرغ في السلام، تحضير هولندي من فان ديفين، مالن عنده كرة، مالن يحاول فيها، مالن مازال لفو دار، عرض كرة راسية هولندية، التغطية كانت موجودة، الكرة تصل عن طريق فرانكي ديونغ قبل نهاية الشوط الأول. هولندا تريد الهدف الأول قبل نهاية الشوط الأول، هولندا من أجل هدف أول. سامرفيل عنده كرة في وسط الملعب، التمريرة باتجاه فيرجل، فان دايك إلى جاكبو عنده كرة يحاول فيها، جاكبو إلى الخلف في لمسة، تمريرة عن طريق فيرجل، فان دايك إلى فرانكي ديونغ من هذه المسافة، لمسة إلى فان هيك ينقل كرة إلى دومفريس، الهولنديون في كرة دومفريس عن طريق هذا المتقدم الآن فان هيك في لمسة تتحول إلى خارج الملعب. ركلة ركنية لهولندا آخر الكرات في شوط المباراة الأول. ما الذي تحمل في طياتها؟ ما الذي بالإمكان أن يحدث فيها في آخر كرات شوط المباراة الأول من هذا اللقاء؟ هولندا من أجل هدف أول قبل نهاية الشوط، هولندا من أجل ومضة أولى، أمن سيحلق لهولندا إن كان هناك تحليق؟ من سيحلق بهولندا إن كان هناك من سيحلق؟ تيجاني على تنفيذ الركلة الركنية، الصورة ستكون على فيرجل، الكرة ستأول والصورة ستكون على الجنرال، كرة من ركلة ركنية تنفذ، راسية تاتي ولكن سوزوكي ومالن مرة أخرى. مالن هو من حاول في اللقطة الماضية، كرة بتعود مصلحة المنتخب الياباني، خلاص صفرت، إسماعيل الفتح تأتي في هذه اللحظات ما بين اليابان وهولندا، شوط انتهى بتعادل من دون أهداف. ألقاكم في انطلاقة وبداية الشوط الثاني.
3: The score at halftime is Netherlands 0 and Japan 0.
1: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: من المدافع الياباني واليابان تبحث عن المرتدات والمرتدات لا تأتي لأن اليد الواحدة لا
1: تغطي المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
0: أيضا المنتخب الهولندي حينما يندفع تشاهد أيضا هناك حذر أيضا واحترام كبير، وكما ذكرت هذا الأمر ذكرته في شوط المباراة الأول. مدرب رونالد كومان يعلم تماما الميزة عند اللاعبين اليابانيين لا سيما في التحولات السريعة، وبالتالي هولندا تريد أن تتغدى باليابان قبل أن تتعشى اليابان بهولندا. كرة منقولة في الطرف الأيمن، محاولة قائمة هولندية ما زالت، عرضية تأتي ولكنها إلى خارج الملعب، تتحول إلى رمية جانبية، رمية تماس للمنتخب الياباني. اليابان في الكرة الأخيرة، دوان يعود ليساند دفاعيا، كرة من رمية تماس تنفذ في هذه اللحظات، ملعوبة الكرة في اليمين للمنتخب الياباني. لدينا ويدا إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية. ويدا بالمناسبة يلعب في الدوري الهولندي كما هو الحال لأواتناب. هناك 5 أسماء في منتخب اليابان تلعب في الدوري الهولندي، وفي القائمة الحالية للمنتخب الياباني 8 أسماء سبق لها وأن لعبت في الدوري الهولندي. كرة منقولة طويلة إلى أقصى الجانب الأيسر، تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية تماس، رمية جانبية في هذه اللحظات، ستنفذ رمية التماس لمنتخب هولندا. هذا الياباني العاشق، منقولة كرة عالية في وسط الميدان لمصلحة هولندا، لكنها تشتت يابانية بتعود من دونفريس، ينقل كرة إلى خارج الملعب إلى رمية تماس للمنتخب الياباني، رمية جانبية يابانية، رمية تماس لليابان. 25 مباراة في كأس العالم لليابان، والمنتخب الذي خاض أكبر عدد من المباريات من دون الوصول إلى الدور ربع النهائي في البطولة. كرة تصل عالية يابانية لكنها سهلة عند حارس المرمى فيربروخن، حامي عرين المنتخب الهولندي وحامي عرين نادي برايتون الفريق الإنجليزي. كرة منقولة من فرانكي ديون إلى خرافنبرغ، لمسة هولندية في الوسط، ديون ينقل كرة إلى فيرجن فان دايك، يمرر كرة إلى جاكبو، جاكبو في اليسار، جاكبو في الانطلاق، جاكبو في المحاولة، جاكبو في محاولة المرور لكن اعتراض كان موجود وخطأ لمصلحة المنتخب الهولندي. هل هي مباراة الهدف الواحد؟ لأن هولندا تقدمت في النتيجة، لن تندفع بهذا الاندفاع اللي أتى على فترات في شوط المباراة الأول وفي بداية هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء. مالن هو أكثر من حاول في هذا اللقاء من خلال 3 كرات في الشوط الأول. تيجاني رايندرز على التنفيذ، تيجاني رايندرز لاعب السيتي على تنفيذ الركلة الثابتة. هولندا من أجل عاصفة في شباك اليابان، تيجاني والعرضية لكن أبعدت من المدافع، تتحول إلى فرانكي ديونغ، ينقل كرة باتجاه دونفريس أو هذا كرافنبرغ، كرافنبرغ والعرضية فرصية، الله الله، جينيرانو هولندا، جينيرانو هولندا هو من يقود أفراحها. نعم فيرجيل فان دايك هو من يتكفل بأدوار المهاجمين وهو من يسعد هولندا في هذه اللحظات. فان دايك، فان دايك، فان دايك بالكرة الرأسية، بالكرة التي استقرت في شباك اليابانيين، عاصفة هولندا هبت، عاصفة هولندا هبت بالكرة الرأسية هنا في بداية في لقطة أولى في كرة عن طريق فرانكي من ديونغ، وصلت إلى دونفريس أو إلى خرافنبرغ، من خرافنبرغ خطت العرضية، فيرجيل فان دايك بالكرة الرأسية الشخصية، هكذا هي أهداف، هكذا هي لحظات. نعم جنرالو هولندا هو من يتكفل بإسعاد كل هولندا. هناك في لاهاي نصبوا الألوان ورفعوا الألوان ورفعوا القمصان. فيرجيل فان دايك قال بأنه سيكون أكثر تفاؤلا في هذه النسخة، وها هو من يبدأ للهولنديين، وها هو من يسجل الهولنديين، وها هو من يقود لهولندا ومن يسجل هدف السبق لمنتخب هولندا. فيرجيل فان دايك القائد الذي يقوم بأدوار كل اللاعبين، إن كان في الدفاع وإن كان في الهجوم. فيرجيل فان دايك صخرة هولندا وقائد أفراحة. هدف أول لمصلحة المنتخب الهولندي على حساب اليابان. الآن هل سيتغير الأمر؟ الآن هل سيتبدل الواقع بالنسبة لهذا اللقاء؟ خرافنبرغ في الكرة العرضية، كرة الريدز وهنا تخدم اللون البرتقالي، كرة الريدز ما بين خرافنبرغ وما بين فيرجيل فان دايك في كرة هدف أول. تسلل ما كان موجود، هولندا هي من تسعد، وهولندا أنا ذكرت بأنها تريد أن تتغدى باليابان قبل أن يتعشى بها الساموراي. كرة عن طريق فيربروخن، فيرجيل فان دايك، وهدف مثالي جدا للمنتخب الهولندي. كرة منقولة وصلت بعد ذلك في وسط الملعب، لدينا تمريرة، هولندا سيحفزها هذا الهدف، اليابان يستفزها هذا الهدف. والآن اليابان عليها أن تغير من طريقة ما شاهدناه في بداية هذا اللقاء في الشوط الأول وكذلك في هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء. أول أهداف في فيرجيل فان دايك في بطولة كأس العالم أمام المنتخب الياباني. كرة منقولة في الوسط عن طريق فيرجيل فان دايك، تلعب الكرة في وسط الميدان، لمسة من فان هيك، تمريرة بينية، الكرة السهلة عند حارس المرمى زايون سوزوكي. هولندا فيرجيل فان دايك على الصعيد أهدافه الدولية رفقة منتخب هولندا 13 هدف في 93 مباراة. كرة منقولة لمصلحة المنتخب الهولندي. غاكبو في كرة ما زال تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. هذا الهدف الآن المشجع الهولندي يريد أن يشاهد هولندا في أفضل حالاتها. هولندا بذلك الأداء حينما كان هذا المنتخب من أمتع المنتخبات على صعيد تاريخ بطولات كأس العالم. بالمناسبة هذا الهدف رقم 97 لمنتخب هولندا في تاريخ المونديال. هولندا على بعد 3 أهداف من الدخول في نادي 100 بالنسبة لمن سجل 100 هدف أو أكثر في المونديال. كرة منقولة من الطرف الأيسر لمصلحة المنتخب الهولندي. فيرجيل فان دايك منقولة كرة عن طريق فرانكي ديونغ، يمرر كرة في وسط الميدان، تمريرة بعد ذلك عن طريق فان دايك، بحث عن زميل، الكرة ما زالت قائمة، تصل الكرة في وسط الملعب مرة أخرى. حارس المرمى فيربروخن فان دايك. 10 دقائق مضت من زمن شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء في هذه القمة. طبعا في مونديال 98 لا يمكن أن تقول قمة لأن الفوارق كانت كبيرة، لكن الآن لا، الأمر اختلف لا سيما عند اليابانيين. كرة منقولة في الطرف الأيمن، فرصة قائمة من أجل الثاني. هولندا تسعى من أجل الثاني. هولندا في فرصة أخرى خطيرة في اللقطة الماضية، خطيرة كانت الكرة الأخيرة لمصلحة المنتخب الهولندي. هولندا اليابان لا تسقط بسهولة، هولندا لا تشبه الآخرين، هولندا لا تسقط بسهولة، هولندا لا تشبه الآخرين، هكذا قال فيرجيل فان دايك في الكرة الرأسية باللمسة هنا في الزاوية البعيدة على يسار الحارس سوزوكي ليسجل لهولندا الهدف الأول. وين اليابان؟ وين أداء اليابان؟ اليابان تريد أن تظهر مثلما كانت أمام ألمانيا، مثلما كانت أمام إسبانيا، لكن بدأ وأن ذاك المنتخب مختلف تماما عما نشاهد حتى الآن من جانب المنتخب الياباني. أمام إنجلترا وأمام البرازيل، منتخب اليابان الآن في نقلة، في انطلاقة لا تأتي يابانية، محاولة ما زالت في الرواق، ليس فرصة لكامورا، عرضية خطيرة اليابان، لكن التغطية من خرافنبرغ. اليابان تريد أن تكشر عن الأنياب، والساموراي يريد أن يظهر بتلك الشخصية وشخصية اليابانيين في كرة. اليابان في محاولة، اليابان في فرصة ما زالت، ناكامورا عند كرة ما زال، ناكامورا والتعادل معهم. إنها شخصية محارب الساموراي، يصبرون يصبرون، ولكن حينما يحين الوقت يضربون وبقوة يعودون من لا شيء. إنها شخصية الساموراي، إنها شخصية اليابانيين. نعم، هدف العودة لليابان في هذه اللحظات. ناكامورا هو من سجل، ناكامورا هو من أعادهم، ناكامورا هو من عادل لهم، ناكامورا هو من سجل لهم في هذه اللحظات. لقد حانت لحظة محارب الساموراي، شهيد الكرة بانطلاقة من الطرف الأيسر بالسلام بعد ذلك من ناكامورا. هنا السلام، هنا قرر، هنا اختار، لكن هنا هنا هنا هنا هل كان دوان أو كان مايدا متداخل في اللعبة الماضية في الكرة الأخيرة؟ أعتقد بأن هناك لاعب هولندي يغطي، أيضا هناك لاعب هولندي يغطي، لكن ننتظر نتابع إن كان الهدف سيؤكد أم إن كان مايدا عاقب. طبعا رؤية حارس المرمى وهو متسلل في اللقطة الماضية، لا القرار هدف، القرار نعم هدف، لأن هناك لاعب كان يغطي في الأساس، لاعب كان يغطي، وبالتالي اليابان هنا تعود والمباراة تختلف في شوط المباراة الثاني. القمة تعود لتقول أنا قمة، القمة تريد أن تقول بأنها كانت على قدر هذه التكهنات، أنها على قدر هذه التوقعات ما بين اليابان وهولندا. شوط ثاني يختلف عن شوط المباراة الأول، رمية تماس لمصلحة المنتخب الهولندي في هذه اللحظات. دومفريس على تنفيذ الرمية الجانبية للمنتخب الهولندي، كرة تصل عالية، محاولة للمنتخب الهولندي، ما زالت هولندا من أجل العودة للتقدم من جديد. اليابان في عملية إبعاد كرة، تشتيت كرة تتحول إلى خارج الملعب وتصبح إلى رمية جانبية للمنتخب الهولندي. رمية تماس لمنتخب هولندا في هذه اللحظات ستنفذ عن طريق دومفريس. ستنفذ رمية التماس للمنتخب الهولندي. كرة صدمت طبعا في الكاميرا المعلقة، بينما هنا رمية جانبية فيرجيل فان دايك في صورة دومفريس على التنفيذ، رمية التماس ترسل هذه الكرة أو ترسل هذه الكرة، الكرة تتحول مرة أخرى في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الياباني. شاهدوا سرعة الانتشار من جانب اليابانيين، بينما هنا فيرجيل فان دايك في كرة تتحول إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية، كل ركنية بحساباتها، كل رمية جانبية لها مآلاتها، كل لقطة في هذا اللقاء لا سيما مع هذا الحذر من جانب المنتخبين له ما بعد في هذه المباراة. المشجع الهولندي ينهض بعد ملل الشوط الأول، الآن حان وقت الإثارة، الآن قد يحين وقت الجنون في هذا اللقاء. من ركلة ركنية ستنفذ لمصلحة المنتخب الهولندي، عرضية لن ترسل بالراسات لهولندا، بعد ذلك مقطوعة اليابان، مرتدقة تأتي اليابان، اليابان في المرتدات يقتل منافسي، اليابان في المرتدات نعم يقتل منافسي، لكن هنا خطأ كان موجود والسمرمان يتحصل على البطاقة الصفراء. سمرمان وبطاقة صفراء على لاعب المنتخب الهولندي، هذه أول بطاقة صفراء في هذا اللقاء من نصيب سمرمان. خطأ كان موجود. الياباني يظهر. الياباني بان. الياباني بان في هذه اللحظات بعد هدف في ناكامورا. كرة من ركلة ثابتة. المباراة كانت تحتاج إلى هدف. هذا الهدف كان كلمة السر. هدف فيرجيل فان دايك لأن تعود القمة. لأن تكون قمة فعليا ما بين المنتخبين. من ركلة ثابتة لمصلحة المنتخب الياباني. كرة ستنفذ على طريق كوبو. كوبو على تنفيذ. كوبو يرسل كرة ساقطة. راسية يابانية. ناكامورا من جديد. فعلها في الأولى. يريد أن يفعلها في المرة الثانية. ناكامورا عودة إلى الخلف بعد ذلك في وسط الملعب. لمصلحة المنتخب الياباني. النقلة إلى أقصى اليسار. الاستلام من ناكامورا. ناكامورا في تمريرة ولا أروع. روعة روعة روعة روعة الكرة اليابانية. لكن في الأخير تغطية دفاعية هولندية وصافرة وخطأ لسامرفيل. خطأ لسامرفيل في اللقطة الماضية. منتخب هولندا حتى الآن من دون تبديلات للمدرب رونالد كومان. وكذلك الأمر بالنسبة لهاجيمي مورياز. هذا الهدف طبعا مايدا، لكن أعتقد بأن مايدا في الأساس لم يكن متسللا لأن هناك لاعب كان موجود، لكن هنا إشارة في احتساب الهدف لمن ما يدا ما كان متسلل. هناك لاعب هولندي كان في التغطية وهو فان ديفين. كرة تصل طويلة في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الياباني. بالرأس الرمية التماس لهولندا. هولندا التي لم تخسر منذ مونديال 2010. هولندا التي تريد أن تعادل رقم البرازيل في عدم الخسارة على صعيد مباريات بطولة كأس العالم 13 مباراة متتالية. كرة منقولة عن طريق فيرجيل فان دايك. فان دايك في وسط الملعب. تمريرة هنا في الجهة اليمنى من فان هيك. لمسة باتجاه خرافنبرغ. مرور يا ولد يا خرافنبرغ. خرافنبرغ مازال. خرافنبرغ في التمرير لهولندا للطواحين. سامرفيل. الله تلك الشخصية أن تستيقظ يا هولندا. سامرفيل يسجل هدف السبق لمصلحة المنتخب الهولندي من جديد. هولندا تتقدم. سامرفيل بكرة قاتلة باليسرى في الزاوية البعيدة سكنت في المكان البعيد في شباك اليابانيين. نحن هولندا لنا تاريخنا. نحن هولندا لنا إرثنا. نحن هولندا لنا كبرياء. نحن هولندا لنا في هذه البطولة صولاتنا وجولاتنا. هكذا كانت اللقطة والتصويبة من جانب سامرفيل بالقدم اليسرى ولا أروع بالقدم اليسرى في شباك الحارس سوزوكي. رونالد كومان بذكريات تسديداته القوية هنا يسعد بالكرة المركزة لسامرفيل. هولندا تسجل. هولندا تتقدم. شوط ثاني لا علاقة له بتاتا بشوط المباراة الأول. في الشوط الأول لم تلعب هولندا أمام اليابان. في الشوط الأول ظل هولندا كان أمام ظل اليابان. في هذا الشوط الثاني عادت هولندا وعادت اليابان ليتنافسا في مباراة شوطها الثاني أكثر إثارة. هولندا هدفان، اليابان هدف. هكذا أصبحت النتيجة الآن. فيربروكن يلعب كرة عن طريق فيرجيل فان دايك. وصلت من جانب فرانكي ديونغ. يمرر كرة في وسط الملعب من جديد للمنتخب الهولندي. فان هيك إلى حارس المرمى. عودة إلى فيرجيل. عودة إلى فان دايك. كرة منقولة في وسط الملعب. وصلت هذه الكرة في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الهولندي من جديد. التمرير في وسط الميدان. الكرة بتعود يابانية لكنها أصبحت هولندية. هولندية من أجل الخلاص. من أجل الخلاص. من أجل الإنهاء. غاكبو غاكبو غاكبو غاكبو. أوهو يا غاكبو. خطيرة كانت من الهولندي لكن التسلل كان موجود. التسلل كان موجود في اللقطة الماضية. ركلة حرة غير مباشرة لمنتخب اليابان. هذه اللقطة اللي كان فيها تسلل على غاكبو. طبعا ينطق غاكبو بهذا الشكل. وبناء على ما قال بنفسه اسمي جاك. هنا التبديل في تشكيلة منتخب اليابان. مايدا يغادر أرضية الملعب في هذه اللحظات. جونيا إيتو هو من دخل بديلا في هذه الأثناء. جونيا إيتو يدخل بديلا في هذه اللحظات في تشكيلة المنتخب الياباني في هذا التبديل اللي يحدث. كرة منقولة لمصلحة المنتخب الياباني. اليابان من أجل العودة تصيب. الله الله الله الله ياهي كرة أو ياهي تسديدة أو ياهو كوبو أراد أن يسجل هدفا بوشكاشيا بين قوسين في اللقطة الماضية. أراد أن يكون هدف المونديال الياباني. تسديدة قوية يسارية لكنها كانت بعيدة كانت الكرة في اللقطة الأخيرة. Now blowing the whistle. Power and energy.

0: واشرب كرك عادي مباراة.
1: يبا عادي بمدد يومين
2: بنمدد اسبوع.
3: SouthMed, a new concept of coastal living within an outstanding destination unlike any other. For the first time, own your unit with payment plans up to 15 years and down payments starting from only 1.5%. SouthMed, Egypt. It's different.
4: إذن 23 دقيقة تتبقى على نهاية شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. أحب الكرام, فان دايك في قصة هدف أول, ناكامورا في قصة عودة الساموراي, بعد ذلك سامرفيل يقول نحن هولندا, نحن التاريخ, نحن الكبرياء اليابان. هدفان لهدف, هكذا أصبحت النتيجة الآن. هولندا من أجل أن تذهب بعيدا, هكذا قال رونالد كومان, هولندا من أجل أن تذهب بعيدا, من أجل أن تحطم الأرقام. هولندا حتى الآن تعدل الرقم قياسي, عمره تقريبا 60 عام. في الفترة ما بين 58 أو 66 البرازيل 13 مباراة على التوالي من دون خسارة. هولندا من عام 2010 حتى الآن مع عدم مشاركاتي أو مشاركة هولندا في بعض النسخ, هولندا 13 مباراة من دون خسارة. ديباي, وعلى ذكر الأرقام, ديباي في هذه اللحظات أصبح رابع أكثر لاعب هولندي مشاركة في تاريخ منتخب هولندا. كان متعادلا مع فاندرفارت. ديباي سيلعب مباراة رقم 110 رفقة المنتخب الهولندي. التبديلات الهولندية في هذه اللحظات, ما لن يغادر أرضية الملعب. ممفيس ديباي هو من دخل بديل اللاعب كورنثيانز. سامرفيل صاحب هدف غالي لمنتخب هولندا, هو الآخر يغادر أرضية الملعب. تيجاني يغادر أرضية الميدان, ولدينا كذلك في هذه اللحظات لاعبين مع بطبيعة الحال ديباي, كوب مينيرس وكذلك تيمبر, لكن تيمبر الأصغر لأن تيمبر لاعب الجانرز لا يتواجد في بطولة كأس العالم لسبب الإصابة. هذا كوينتو تيمبر لاعب نادي مارسيليا شقيق تيمبر الأكبر. كرة من رمية جانبية لمصلحة المنتخب الياباني, وصلت هذه الكرة في وسط الميدان, منقول الكرة بعد ذلك إلى الخلف, كرة يابانية لليابان, التقدم في وسط الملعب للمنتخب الياباني. اليابان من أجل العودة, اليابان من أجل التعديل, هولندا من أجل الخلاص, هولندا من أجل الحسم, هولندا من أجل الإنهاء, هولندا من أجل التأكيد, التأكيد في كرة من أجل أكيد, لكن في الأخير الكرة مقطوعة من جانب الياباني. الياباني في كرة من الطرف الأيمن لمنتخب اليابان, عودة إلى الخلف. صفرة حكم اللقاء الذي حدث, حكم هناك إصابة لكوبو, كوبو وقع على أرضية الميدان. دومفريس, والتدخل على كوبو في اللقطة الماضية, وبالتالي ركلة ثابتة لمصلحة منتخب هولندا. طبعا هدفه هولندا من صناعة خرافنبرغ. خرافنبرغ هو ثاني لاعب هولندي فقط في التاريخ منذ عام 66 يصنع هدفين في أول ظهور له في بطولة كأس العالم. اللاعب الآخر كان دالي بليند. نعم, هذه بعض الأرقام كأس العالم وأرقامه. كرة منقولة طويلة لمصلحة المنتخب الياباني, بتعود الكرة بعد ذلك في وسط الملعب عن طريق خرافنبرغ. صناعتان لهذا الهولندي, صنع الهدف الأول لفيرجيل فان دايك، وصنع الهدف الثاني لسامرفيل. تقدم في اليسار عن طريق جاكبو، جاكبو في الاستلام، جاكبو في المحاولة من أجل الثالث كان قريب، لكن حارس المرمى يتصدى. هولندا في الشوط الثاني غير، هولندا في شوط المباراة الثاني مختلفة، هولندا في شوط المباراة الثاني نجاعة هجومية أكبر، فرص أخطر، محاولات أكثر، وكرة تهديفية كانت في لقطة من جانب كاكبو، لكن حارس المرمى تصدى. كرة من ركلة ركنية عن طريق ديباي كوبو، خسارة كبيرة لو كانت الإصابة كبيرة. ديباي على التنفيذ من ركلة ركنية، كرة عالية، رأسية هولندية، لكن سوزوكي تمكن من الكرة المرمى. كنت أقول على كوبو خسارة، يعني ميتوما وكوبو للياباني غير محظوظ إن حدث هذا لهم. وتارو إندو أيضا القائد اللي حينما تعرض لإصابة أعلن كذلك اعتزاله الدولي مع المنتخب الياباني، ومين أمينو أيضا لا يتواجد رفقة المنتخب الياباني. كرة منقولة في وسط الميدان، يابانية، لمسة من الطرف الأيسر للمنتخب الياباني. الكرة ما زالت، عودة إلى الخلف بعد ذلك من جانب فاندي أو من جانب الياباني. داشي كمادا تمريرة في اليمين، منقولة كرة بعد ذلك من الطرف الأيمن لمصلحة المنتخب الياباني. وتنابي يلعب كرة باتجاه إدوان التمهيد في لقطة المين، كرة ممتازة ولا أروع، روعة هذه الكرة اليابانية، لكنها إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية. رائع المنتخب الياباني في الاختراق من الأطراف، إن كان إدوان وإن كان وتنابي هذه المرة لتقدم أو داشي كمادا، لكن الكرة الأخيرة تتحول إلى ركلة ركنية. ركلة ركنية يابانية. جونيا إيتو تبديلان في تشكيلة اليابان في هذه اللحظات، وما بين هولندي وياباني الأحلام هنا تتنافس وتتسابق على صعيد هذا الملعب في ملعب دالاس ستاديوم. كرة من ركلة ركنية لمصلحة المنتخب الياباني. وتنابي، كوبو، دوان غادروا أرضية الملعب، تومياسو وأوغاوا، وكذلك اللاعب الثالث، من لم يشاهد اللاعب الثالث هو سوغاوارا. نعم، سوغاوارا هو من دخل. هذه هي الأسماء الثلاثة التي دخلت في تشكيلة المنتخب الياباني. ركلة ركنية لمصلحة الساموراي، ركلة ركنية لمنتخب اليابان. الكمبيوتر الياباني من أجل تعطيل الطواحين، عرضية ترسل، الكرة ما زالت، التصويبة هنا تأتي، لكن وين؟ بعيد الكرة الماضية من المنتخب الياباني إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى في هذه اللحظات عند حارس المرمى. الحارس فير بروخن، فرانكي ديون، ملعوبة كرة في وسط الملعب، خرافنبرغ، ممتازة تمريرة إلى ديباي في تمريرة في الطرف الأيسر، جاكبو في الاستلام، جاكبو في التحضير، جاكبو في محاولة المرور، تمريرة المين، كرة ما زالت هولندية خطيرة، تصويب ولكنها سهلة، ضعيفة كانت عند حارس المرمى في اللقطة الماضية. سوزوكي تمكن من الكرة الأخيرة. عالية الكرة من سوزوكي، كرة يابانية، فان هيك، فيرجيل فان دايك، رادارات هولندا أمام طلعات اليابانيين، كرة منقولة اليابان، طلعة أخرى يابانية من الطرف الأيسر، كرة بتعود مرة أخرى في وسط الميدان. وصلت هذه الكرة من جديد لمصلحة المنتخب الياباني. إيتو في اليسار للمنتخب الياباني، كمادا، لمسة عن طريق كوتشي، ممتازة هذه الكرة من جديد، محاولة يابانية من الطرف الأيمن مرة أخرى، الكرة ما زالت مستمرة، عودة إلى الخلف لمصلحة اليابان. تقدم هنا من الجانب الأيمن، عرضية ترسل عالية من البديل اللاعب جونيا إيتو، تتحول الكرة في الطرف الأيسر إلى خارج الملعب، رمية التماس، رمية جانبية لمصلحة المنتخب الياباني. تنفذ رمية التماس ملعوبة كرة في وسط الميدان مرة أخرى من جانب التاني غوتشي. غوتشي والتمريرة جونيا إيتو يا إيتو إيتو في لمسة تمريرة في الطرف الأيمن النقلة بعد ذلك من جانب تومياسو تومياسو من ثم العرضية كرة يابانية أرادها مقصية ما زالت لمصلحة اليابان. ناكامورا في كرة من الرواق الأيسر ناكامورا يحاول فيها من اليسار عرضية لليابان خطيرة لكنها أيضا مرت بتعود عن طريق فان ديفن رمية جانبية للمنتخب اليابان. رمية تماس لليابان هذا هو جنون كأس العالم هذه هي روعة كأس العالم. هنا لدينا رمية جانبية تنفذ لمصلحة المنتخب الياباني بتعود الكرة من جديد. مونديال بأيامه وليالين التي تتواصل حيث تقاس الأيام بمواعيد المباريات ويجتمع العالم خلف شاشة واحدة ويستعير الزمن من التاريخ ذاكرة أبدية ويستعير التاريخ من الزمن لحظاته الأجمل. فأي لحظة قادمة ولأي منتخب ستكون؟ هل ستكون لليابان أم أنها ستكون لهولندا؟ هل ستكون يابانية في كرة عودة أم ستكون لهولندا في كرة تأمين؟ الكرة تصل لمصلحة المنتخب الياباني رمية تماس إلى خارج الملعب للمنتخب الياباني تنفذ سريعة وصلت هذه الكرة في وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة المنتخب الياباني مجددا. إيتو جونيا إيتو إيتو إيتو الله على كرة لكنها سهلة عند الحارس فيربروخن خطيرة كانت الكرة اليابانية يعني ياباني بهدوء يصل يعني هناك نوعية اللاعبين في مسألة معرفة كيف التصرف حتى في المساحات الضيقة من جانب المنتخب ولاعب المنتخب الياباني. كرة منقولة جونيا إيتو لدخل يريد أن يكون دخولا من أجل إضافة للمنتخب الياباني. كرة بتعود من جديد وصلت عن طريق كمادا كمادا في وسط الميدان عودة إلى الخلف من تاني غوتشي تاني غوتشي من هذا المكان اللمسة هنا في اليمين للمنتخب الياباني مستمرة للمنتخب الياباني قائمة للمنتخب الياباني في كرة مستمرة بعد ذلك تصل داخل منطقة الجزاء. سوغوارا سوغوارا لاعب يوكيناري سوغوارا هو اللي سدد في هذه اللقطة البديل وهما البديلان جونيا إيتو وكذلك سوغوارا. الآن تبدين الفناكي يبدو أنه هو من سيدخل بديلا في قادم الدقائق. هذا هاجيمي مورياس مدرب المنتخب الياباني شاهدناه وقت ما عزف النشيد الوطني الياباني كانت المشاعر لهذا المدرب في الصورة بينما هنا رونالد كومان كومان طبعا كومان هو ثاني مدرب هولندي أو ثاني هولندي يقود هولندا كلاعب وكمدرب بعد الأسطورة ماركو فان باستن في بطولة كأس العالم. نعم هو ثاني هولندي يقود هولندا كمدرب وكلاعب في كأس العالم. كرة منقولة تصل في الطرف الأيسر لليابان بعيدا عن البيانات بعيدا عن الإحصائيات بعيدا عن ما ذكر في زمن وما سيذكر في حاضر أو ما يذكر في حاضر وسيذكر في مستقبل. المستقبل يتذكر الأهداف أكثر المستقبل يتذكر من فاز ومن لم يفز المستقبل يتذكر من تألق ومن لم يتألق المستقبل يتذكر ليالي خالدة ولحظات مجنونة يريد أن يصنعها المنتخب الياباني لا في كرة لكن مقطوعة لهولندا هولندا في انطلاقة هولندا في محاولة الكرة بتعود مرة أخرى هولندا من أجل الهدف رقم 99 لها في كأس العالم. كرة بتعود في الوسط 9 دقائق متبقية لمصلحة المنتخب الياباني. ملعوبة كرة من جانب سوغوارا عند كرة في وسط الميدان عكس الوجه إلى أقصى الجهة اليمنى لمنتخب هولندا. نفناكي يضغط الياباني جونيا إيتو يستفيد من رمية التماس الرمية الجانبية بألوان اليابان الزرقاء. وهذه اليابانية ما زالت تصبر. ووراء كل صبر ياباني هناك إعصار مؤجل. وراء صبر اليابانيين يقال بأن هناك إعصار مؤجل. هنا بطاقة صفراء على لاعب المنتخب الهولندي. تدخل كان موجود من ممفيس ديباي في مباراة 10 بعد 100 هدف في التاريخ لمنتخب هولندا. ديباي هنا ينذر بالبطاقة الصفراء. تدخل كان على اللاعب الياباني في اللقطة الأخيرة وبالتالي ركلة ثابتة للمنتخب الياباني في هذه اللحظات. تبديل قادم أيضا في تشكيلة اليابان كينتو شيوغاي هو من يدخل بديلا في هذه اللحظات. يغادر ويد أرضية الملعب. كرة يابانية ترسل على إبعاد بعد ذلك تصل عن طريق ديباي إلى فرانكي ديونغ الأكثر هدوءا داخل أرضية الملعب. لمسة في وسط الميدان فرانكي يسقط وخطأ لمنتخب هولندا. خطأ لمنتخب هولندا في اللقطة الماضية. فرانكي ديونغ على تنفيذ الركلة الثابتة لمصلحة المنتخب الهولندي.
2: Being replaced by number 26, Kenton Jorge.
4: تبديل أيضا جاكبو. يغادر أرضية الملعب. بروبي يدخل بديلا في تشكيلة منتخب هولندا. طبعا هولندا أيضا يغيب عنها تشافي سيمونز من الغيابات المهمة بالنسبة للمنتخب الهولندي. كرة إلى فيرجيل فان دايك. فان دايك إلى فان هيك. منقولة كرة لمصلحة منتخب هولندا. رمية جانبية للهولنديين في هذه الأثناء. رمية التماس للمنتخب الهولندي في هذه اللحظات. ملعوبة الكرة عالية من الطرف الأيمن. بروبي يحاول فيها. الكرة مستمرة من اليمين. عرضية ترسل لكنها سهلة عند حارس المرمى الحارس سوزوكي ينقل الكرة. وصلت هذه الكرة طويلة. فيرجيل فان دايك يحول الكرة إلى خارج الملعب إلى الرمية الجانبية في هذه اللحظات لمصلحة المنتخب الياباني. كرة لليابان تصل في اليمين عن طريق جونيا إيتو. عودة إلى الزميلة. كرة منقولة في الوسط مرة أخرى للمنتخب الياباني مستمرة. التمرير في كرة. اللمسة من ناكامورا في الرواق الأيسر. عرضية اليابان. فرانكي في الإبعاد لكن لم يكن إبعاد. بتعود من جديد للمنتخب الياباني. الضغط من فرانكي واليابان في كرة. اليابان في فرصة. عرضية خطيرة. جونيا إيتو عرضية هوبا لكن هناك فيرجيل فان دايك. الكرة ما زالت لليابانيين. المحاولة مستمرة لليابانيين. الكرة منقولة عن طريق دفاع اليابانيين. لمسة في وسط الملعب من جانب كمادا. 5 دقائق تتبقى على نهاية. اليابان فيها الأمل أو في هذه دقائق أمل اليابانيين في العودة في نتيجة هذا اللقاء. كرة من ركلة ثابتة. جونيا إيتو على تنفيذ الركلة الثابتة. ركلة ثابتة ستنفذ. جونيا إيتو على تنفيذ. كرة تصل عالية بالرأس لانتاتي. تتحول الكرة مرة أخرى للمنتخب الياباني. ناكامورا ينقل الكرة في اليسار. يابانية مستمرة من الطرف الأيسر. عودة إلى ناكامورا من هذه المسافة. يرسل كرة عالية. تغطية موجودة. جونيا إيتو في الاستلام. التحضير بكرة في وسط الملعب. النقلة هنا إلى جونيا إيتو بالمهارة يريد المرور من أمام ديباي. إيتو في لمسة ممتازة جميلة يابانية إلى خارج الملعب. ركلة ركنية. فان ديفن كان يطالب بأن الكرة إلى ركلة مرمى. هذه كرة جونيا إيتو وهذه مراوغة من جونيا إيتو ومن ثم التمريرة. ركلة ركنية لمصلحة اليابان، معها يعلو صوت اليابانيين، معها يعلو صوت اليابانيين. عرضية ترسل بالرأس من فرانكي، تتحول الكرة مرة أخرى للمنتخب الياباني. مناسبة في قائمة اليابان هناك ناغاتومو اللي يريد أن يصبح أول لاعب آسيوي يلعب 5 مونديالات أو 5 نسخ في المونديال. كرة منقولة في وسط الملعب لمصلحة المنتخب الياباني. الله الله الله على كرة جميلة ولا أروع جونيا إيتو. هناك سؤال يتبادر في الذهن، لماذا لم يبدأ أساسيا جونيا إيتو في هذا اللقاء؟ لماذا لم يبدأ أساسيا جونيا إيتو في هذا اللقاء؟ لعب المنتخب الياباني جونيا إيتو. كرة من ركلة ركنية ستنفذ لمصلحة اليابان. ملعوبة الكرة العرضية بالرأس، الله! وراء الصبر اليابانيين هناك إعصار مؤجل، وقد هبت عاصفة اليابانيين من جديد، وقد عادت اليابان من جديد. نعم هكذا هي روح اليابانيين، هكذا هي روح مقاتل الساموراي بالكرة الرأسية وكأنها بالقدم في الشباك الهولندية. نعم اليابان تعود، اليابان لا تعرف للاستسلام معنى، لا تعرف للاستسلام الطريق. هي اليابان وهي شخصية اليابان بالكرة الرأسية في شباك الحارس فيربروخن بالرأس. هنا أتت بالرأس بعد ذلك في المرمى استقرت. هدف العودة لليابان، هدف التعديل عن طريق أوغاوا. أوغاوا يا أوغاوا يا أوغاوا، أوغاوا لم يسعد فقط مورياس بل أسعد كل اليابان، بل أسعد كل الشعب اليابان. هناك صباحا في اليابان يسعدون، وهناك صباح في اليابان مختلف. هو ليس مختلفا عن مباريات اليابانيين مع الأوروبيين، لكن هذه المرة بالتعادل أمام هولندا، بالتعادل أمام هولندا. هولندا هدفان، اليابان هدفان. وألم أقل قبل قليل كنت أتحدث وكنت أقول أن وراء صبر اليابانيين هناك إعصار مؤجل، وقد هب هذا الإعصار، وقد هبت هذه العاصفة حتى عاد اليابان في نتيجة هذا اللقاء. هدفان لهدفين، هكذا أصبحت النتيجة. شوط أول لا يعتبر شوط، الشوط الثاني هو ملك كل الأشواط في هذا اللقاء ما بين اليابان وهولندا، في هذه المباراة ما بين اليابان وهولندا. المتعة تحضر في الشوط الثاني، وهكذا هي مباريات كأس العالم، وهذه هي شخصية اليابانيين على مستوى مباريات كرة القدم في هذه الفترة.

ياباني اللمسة عن طريق جونيا إيتو، من إيتو في لمسة مرة أخرى في وسط الملعب. المنتخب الياباني كرة منقولة تصل بعد ذلك في اليسار، نقلة من الطرف الأيسر، الكرة تتحول عند حارس المرمى فيربروخن في كرة، يرسلها كرة طويلة في وسط الملعب من جديد لمصلحة المنتخب الياباني. اليابان تطمع بالثالث، اليابان تريد الثالث، لكن هذا كان كلمة السر اللاعب جونيا إيتو. لماذا لم يبدأ منذ البداية؟ لماذا لم يدخل منذ البداية؟ هناك أسئلة كثيرة باتجاه المدرب هاشيمي مورياس. كرة منقولة في وسط الملعب، 6 دقائق أضاف حكم اللقاء وقت محتسب بدلا من الضايع. كانت مثيرة، كانت جميلة، لكن ليست في شوط أول بل في شوط ثاني. كانت قمة بما أطلق عليها، وكانت أهلا لأن تكون قمة. نعم، سهلة عند حارس المرمى فيربروكن للمنتخب الهولندي. طبعا الهدف احتسب لكمادا لأن كمادا لمس الكرة برأسه في اللقطة الماضية. نعم، هناك لمسة طفيفة كانت من كمادا، وبالتالي الهدف احتسب لداشي كمادا. لكن بالنسبة لليابانيين لا يهم من سجل، المهم بالنسبة لليابانيين أن اليابان عادلت. كرة منقولة لمنتخب هولندا، هولندا تأخرت أو لم تتأخر، تقدمت في مرة وفي مرتين، الآن تريد أن تتقدم للمرة الثالثة. فرانكي من أجل تقدم الهولنديين، من أجل عودة دوران الطواحين. عرضية ترسل عالية لهولندا، رأسية ولكن إلى خارج الملعب، إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى، وصلت الكرة بعد ذلك في وسط الملعب من جديد. كرة تنقل في الطرف الأيسر، نثناكي عند كرة يحاول فيها من اليسار، نثناكي في التمرير، كرة من فرانكي، ديونغ عند كرة مازال ينقل هذه الكرة من الطرف الأيمن، دومفريس في الاستلام، دومفريس هنا في التقدم. هولندا هل من لحظة فيها جنون؟ هل من لحظة فيها ذكرى؟ هل من لحظة تخلد لهولندا حتى ولو أن الأمر ما زال في مرحلة مجموعات؟ لأن كل لحظات المونديال تخلد. كرة من سوزوكي يلعب هذه الكرة إلى خارج الملعب، طبعا لتفادي ركنية، هو أراد أن يتفادى ركلة ركنية. رمية جانبية للمنتخب الهولندي، نثناكي عند كرة يرسل هذه الكرة طويلة لمنتخب هولندا. هولندا تضغط الآن، لكن الكرة بتعود من جديد للمنتخب الياباني، تتحول بعد ذلك عن طريق فيرجيل فان دايك. فان دايك، يعني هولندا في فترات من هذه المباراة تشعر أن هولندا كانت قادرة على إحراز هدف ثالث وقادرة على إحراز هدف رابع، وفي فترة من يالها من التقلبات على مستوى هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء. الشوط الأول ما في شيء، الشوط الأول ليس له علاقة بتاتا بالشوط الثاني، ليس له علاقة بتاتا بهذه المباراة، وكأن الشوط الأول مباراة تحضيرية للشوط الثاني. نعم، هذا أدق وصف، وكأن الشوط الأول كان عبارة عن مباراة تحضيرية لهذا الشوط الثاني. كرة من نثناكي، عنده كرة في وسط الملعب، أكي من جديد، فيرجيل فان دايك يرسل هذه الكرة من الطرف الأيمن، دومفريس عنده كرة في اليمين، ممتاز اللمسة، تمريرة هولندية، التغطية كانت موجودة من الدفاع الياباني. تتحول الكرة بعدها من اليسار عن طريق اللاعب الياباني الآخر، لدينا هنا اللاعب أوغاوا اللي احتسبت له الصناعة في كرة هدف في كمادا، بينما كرة تصل عالية لهولندا، وصلت بعد ذلك في وسط الملعب للمنتخب الياباني. نقلة هنا في اليسار، بتعود الكرة من جديد للمنتخب الهولندي مرة أخرى، تمريرة في اليمين، هولندا في عرضية، لكن الكرة تتحول مرة أخرى. فان ديفين عنده كرة في دقيقة أخيرة، في كرة أخيرة، في فرصة أخيرة، في محاولة هولندية أخيرة، بينما مرتد اليابان
اليابان، مرتدة اليابان، جونيا إيتو. هذا المجنون ماذا

0: سيفعل؟ جون يايتو يعيد الكرة إلى الخلف، تصل بعد ذلك للمنتخب الياباني. خلاص يبدو أن الرضا بنقطة من المنتخبين في مباراة تقترب من خط النهاية. تعادل ما بين اليابان وهولندا، كل الأمنيات بالتوفيق لمنتخب تونس للنسور في مباراة الصباحية. مباراة انتهت، هدفان لليابان، هدفان لهولندا. أرجو أنكم استمتعتم بهذه المباراة. إلى اللقاء.
1: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا. أنا مش

تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا. No fighting.